0: عليك الناس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى، بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وكذا عامل إقليم أوسر محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المدير الجهوي لوزارة

0: الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1 مليون درهم.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة 14.
6: أفين غبرتي أخي هشام؟ يومين هادي ما شفتك.
7: والو غير الدار والمشاكل، كان حساد الأيام بالعياء، ما عندي لا قناة وفشل، وهذا الشيء كيزيد نهار على نهار، ما عرفش أشوا قضية.
6: وحتى انت اخي هشام هز في قلبك بلا قياس، يوقع اللي بغى يوقع، اضرب كل شي بركله ونسى الهم ينساك. تمتع ليا بشبابك، شحال غادي يعيش انسان كاع؟
7: اودي ماشي الهم اللي يهمني يا سمير، انا قادر نتحمل، انا مريض ما عرفت مالي، هادشي اللي مشوشني، ما كنعسش، تصوري الا نعست ما بقي كنقدر نوض، وصداع الراس على طول النهار، وقلالت ماكلتي، ما بقيتش كنحس بشي قوه في جسمي. واش فهمتي؟
6: هو انا كذب عليك، ما فهمت والو. شوف شي طبيب ولا حكى هادشي للوالده وهي تولى الامور.
7: الوالده ما بقاتش كتشوف لجهتي، تحلات بالعمى.
6: ويلي علاش؟
7: ايوا بزاف الامور، مشكل الفلوس، مشكل الدبليج اللي بعنا، عرفوني انا اللي هزيتو، مشكل البطاله، مشكل رانيا.
6: فكرتيني بعدا في رانيا. هاجي نعاود لك، هاجي هاد النوبه الخبار صحيحه.
7: في شفتيها؟
6: صادفنا يا سيدي خارجه من واحد المكازا هي وصاحبنا الاوروبي.
7: ايه
6: ومتقله لي انا ما سيدي بواحد العرمه الميكات عامرين بالحوايج، غير شافتني وقفات سلمت عليا.
7: ما سولتكش عليا؟
6: لا ما جبدتكش بالمره، وزيدون ما لقاتش كيف تدير الاخر معانا في جنبها
7: وشنو
6: وقبت لها في يديها.
7: ها
6: انا يسحبني نصراني، من بعد جرأت وسولته لقيته مغربي مزيود في الخارج، ولكن الا شفتيه تقول نصراني مزيود في المغرب.
7: المهم
6: انت اللي قاعد مصدع راسك معاه ورافد الهم للحباله ديالها، هي راه كاع ما مسوقه لك، كتجري في الحوايج وكتسالى ونشطه مع الرفيق، واش خطيبها ولا صديقها ولا جوج مستقبل الله اعلم.
7: المهم وما حولتيش سمير يعني تعرف علاقتهم بالضبط شنو هي؟
6: واش غنقول لك انا على ما كيبان لي السيد باغي الزواج.
7: ايه
6: واه ما يمكنش اي برع وشري داك الحوايج غير هكاك، وهادشي غير اللي باين، اما المخبي ما علم به غير ربي.
7: ايوا وباش وخرتوها؟
6: وخرناها باي باي باي باي. انا سرحت على رجليا وهما ركبوا يا خويا في واحد السياره ليمونيه عريانه، عمرني ما شفتها حتى في المنام.
8: تفضل السي قاسم، تفضل. مرحبا بك، شرفتينا.
9: شكرا سي فريد، انا فقط عندي معك واحد 5 ديال الدقائق ونمشي، جيت غير شفت المسؤول ديالكم هنا وقلت نزورك حتى انت.
8: شكرا على الزياره. كاين شي ما نقضيه وانا موجود السي قاسم؟
9: لا كل شيء فضيته مع المدير ديالكم. شكرا. بغيت غير نخبرك اننا تكلمنا على فكره المشروع ديالك في الفيرما بكل وضوح.
10: مزيان، واش من جديد؟
9: مع الاسف الجديد هو انك ماشي فرد من العائله باش تنوض لالا غيتا تكتب لك وكاله على ارضها. ثانيا ماشي الوريث الشرعي. ثالثا الا كان شي حد اللي عنده الحق يكتب الوكاله راه هو انا، لانني عندي الوصيه من المرحوم بان البنات باش نتصرف بكامل الحريه في الفيرما. لهذا بغيت نخبرك تفهم الامور من الناحيه القانونيه. اذا ما عندك علاش تعب راسك وتعاود تكرر طلب الغيتا باش توافق لك على الوكاله. هذا الموضوع كنتمنى تمحيه بالمره من عقلك وتنساه. تفهمنا السي فريد؟
10: لا مازال. اسمع السي قاسم، فكره المشروع مجرد اقتراح اقترحته على مراتي ليلى، واعتبرت نفسي انا فرد من العائله لازم نتعاونوا.
9: لا ماشي لازم السي فريد.
10: ماشي مشكل. ثم هذا الشيء اللي قلتي ديال الوصيه والتصرف، انا ما في علمي والو. على اي حال السي قاسم، خصنا نكونوا ديمقراطيين.
9: اش كتعني بالديمقراطيين؟
10: كنعني الا انت عندك وصيه باش تتصرف في الفيرما كيف قلتي بكامل الحريه، انا رايي تلغى تنفيذ المشروع نهائيا، لان الفكره فكرتي انا.
9: مزيان، الا كانت سيدي فكرتك يمكننا نشريوها من عندك وخرج هذا السوق.
10: هذا السوق انا خارجه، والافكار ما كتباع ما كتشرى. السي قاسم،
7: راني انا عندي منفذ، استغليتيني وطمعتيني وضحكت عليا، وفي الاخر سلمتي فيا على ود نصراني.
11: وشكون اللي قال لك نصراني يا هشام؟ بالعكس هذاك مغربي غير قرا وتربى في الخارج.
7: ومنين كتعرفيه؟ عمرك ما حكيتي لي عليه.
11: انا ما كان في بالي والو. مورد اللي كان كيقرا معايا مشى لهولندا، هو اللي عرفني به واحد المره ملي جا للمغرب.
7: ايوا من بعد دابا ما بقاتش هي القضيه التعارف اللي بيناتكم، وليتو كتخرجوا جميع وكتسهروا ومهلي فيك من ناحيه اللباس، وزيد وزيد علم الله شنو مخبي عليا.
11: ما عندي ما نخبي عليك، انا دائما صريحه معك. ايكوت هشام، tu es dans une mauvaise situation alors je ne peux pas continuer avec toi. فهمني هشام.
7: اش بغيت نفهم فيك؟
11: mais il faudrait quand même que tu comprennes par n'importe quel moyen que je ne peux pas être ta femme.
7: وعلاش؟ علاش ما يمكن ليش تكوني زوجتي؟
11: non on peut pas vivre ensemble. وراك عارف علاش؟ الحياة بغات مصاريف ووسائل كثيرة وضرورية باش يعيش الإنسان، وانت هاد الشي ما موفرش عندك ولا حتى عندي أنا. لهذا سمح لي هشام، من الأحسن تفارقوا.
7: أنا الخدمة راني لقيتها، شفا لي عمي الشهر الجاي غادي نبدأ في واحد الوكالة ديال التأمين.
11: ما كافيانيش، ثق بيا ما غاديش نكونوا سعداء في حياتنا.
7: إيه والآخر كريم اللي انت يا معاه دابا غادي تكوني سعيدة بجنبه.
11: أنا غادي نخوي البلاد ونعيش برا، واتفقنا على الزواج واللي عطى الله عطاه.
7: اتفقتوا؟ وشنو باقي درتي في قضيه
11: هذاك؟ المشكل حليناه بعد ما اعترف بكل شيء، وانا غادي نقدموا الوالديه باش تكتبوا عقدنا في اقرب وقت.
7: تكتبوا عقدكم؟
11: هشام هاد المسائل اللي كتبان معقده راها عاديه، انا كنت دائما صريحه معك، خاصك تقبل هاد الكلام بكل ارتياح.
7: واخا لالا ما كاين مشكل، غتردي لي السلسله اللي شريت لك مع الكورميت وخلصيني في داكشي اللي خسرت عليك، وسيري ما بقى بيني وبينك والو.
11: ايه هذا هو الحب والغيره اللي كتغير عليا دغيا تبدلتي.
7: انت اللي تبدلتي، الحب والغيره غادي يصبحوا شوها، غادي نشوهك لا انت ولا داك فارس احلامك الا ما عطيتينيش السلسله وعطيتيني داكشي اللي طلبت منك.
11: غدا غادي يوصلك ذهبك مع واحد الشيك.
7: غدا في القهوه المعلومه، انا كنتسناك مع 11 الصباح، ويلا ما جيتيش غادي تلقيني في قاع داركم. اجل اسي جلال، مالك على هاد العبسه؟ راه ما كتجيش معك. اي اي اي زعما مقلق منفخ ما راضيش تكلم. ياك هاك هاك هاد الكادو قميجة، شوف كي جاتك، راه شراتها لك اختي سميرة. ايوا نوض بركة والله يسامح. واه اسمح ليها راه كتعتذر، وحتى الوالدة عندي اسمح ليها راه اعتذرت. يلا طفي الغضب ولعن الشيطان، راهما نادمين بجوج وكثير شي بدك التهمة اللي تهموك على قضية الدبليج.
6: عاد حشمو دابا تهموني وعيروني وهانوني وفقصوني، وفي الاخر خسروا عليا قميجة. زعما انا عريان قميجة هي اللي خصاني.
7: يا سيدي القميجة ما عندها علاقة بالشي اللي وقع. صافي دابا اسمح لينا، وإلا بغيت نخلصوا الحق نخلصوه هو الأول.
6: أهشام أهشام الله يهديك، أنا راه ماشي طماع، أنا راه قلبي كبير وولد عائلة، وجدودي الله يرحمهم علموني الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. عندك يمشيو غالطين
7: يا ودي، راه عارفين عارفين كنا هاد الهضرة، وراه على هادوك الأوصاف تزوجات بك أختي سميرة حتى هي، راه حتى هي بخيرها الله يرحم القبر وما خلا. دابا خذ خذ خذ الكادو ديالك ونسى ما وقع، وقول لي أين وقت غادي تجيب البنية اللي بغيتو تتبناو.
6: الله يخلف وما كاين مشكل، أما البنت كنت غادي نغسل هذاك الموضوع من دماغي وتدبر راسها.
7: تغسلو؟ أي أي أي أي هي بغيتيها تحمق. السيدة المعيد اللي دارت معاكم ما بقى ليه والو ثلاث أيام، الوحش وما تخويو بها.
6: راسي كيضرني يا هشام، ما عرفت واش حيت ما كميتش ولا شنو.
7: راه الكارو سيدي راه حتى هو شراتو لك وراه دارتو في الماريو.
6: يا سيدي شكرا شكرا، راه لي بعدك هذاك الكارو رجع بعدك كانتي، ومن بعد نكملوا الموضوع.
7: ايوا قول لي ما فيك الجوع بعدا، العشاء راه وجداتو لك.
6: اش داير العشاء؟
7: المخ طايب في الطاجين.
6: اياي برا عني، الماكله المخ بنينه ما بحال حتى ماكله، عارفه بعدك اش كنبغي.
12: كنت ديما ليلى كنقول عليك عمك قاسم انسان ماشي طبيعي، ولكن اليوم اليوم بان لي على حقيقته.
13: ما عرفت دوختيني يا فريد بهاد الهضره، الا كان هادشي صحيح اللي كتقول على عمي العشره ديالو معنا موراها شي صداع كبير غادي يوقع.
12: ثقي بيا ليلى، احساس بالخطر تجاه عمكم ما فيها غرام ديال الشك. ما معنى يوقف في طريقنا على قبال المشروع؟ ما معنى الخيرات ديال الفيرما من زيتون خوخ شاديه حامض رمان كيشريهم لنفسهم بعد ما كان عندهم الشاري من ايام باك الله يرحمه؟ وما معنى كيصرح ليا باللي هو المتصرف والمسؤول على شؤونكم؟ شكون اللي عطى هاد الصلاحيات مجموعه؟ شكون اللي وافق ليه عليها؟
13: ما عرفت ما عرفتش فريد، انا براسي ما عندي علم بهذا الشيء حتى قلتيه لي دابا.
12: تجمعوا ليلى تجمعوا وتضمنوا وديروا شي جلسه مع عمكم وناقشوا موضوع عمكم قبل ما يفوت الفوت. هل أقل تعرفوا سبب التدخل الكبير في شؤونكم؟
13: كيظهر لي هادشي اللي خصو يكون
12: بسرعة ليلى، وإلا كان عنده شي توكيل من باكم يجبدو أو من أمكم تعرفوه وتعترف لكم هي به ويتناقش الموضوع بكل وضوح.
13: واخا فريد، خاصني بعدا نخبر أختي سميرة حتى هي باش تكون مستعدة.
12: أنا ليلى إلا احتاجتني في شي تفسير ديال المسائل القانونية أنا موجود كمرشد، لأنني ماشي بحالكم والد شرعي.
13: وباش نهيتوا المناقشة ديالكم؟
12: باش نهيناها بدا كيغرني بالفلوس باش نتنازل لي على فكرة المشروع، وانا رديت عليه باللي هذا الامر يحسبه من باب المستحيلات.
13: وشنو هو النقاش اللي دار بينه وبين المسؤول ديالكم؟
12: 100% غادي يكون نقاش على الوكالة ديال الارض اللي بغات تسلمني امك، لانها هي مفتاح تنفيذ المشروع ليلى.
14: وهادي تاني دارها هشام بلا غسيل يدين، واش جابو هو البنت الجيران يلصق فيها؟ عطا الله بنات الناس، مالو تعماولو العينين؟
15: هانتي كتشوفي امي هاد الحصله اللي حصل فيها وحصلنا معاه، البنت حامله وما خدامه ما ردامه، وبا هذاك الشقف مقابل غير الكيف والتنفيحه كيخدم مره في الشهر، وامها ما عندهاش الوجه علاش تحشم، مهدده انا بالمحكمه، وهو الغزال ديالي كاع الريح مهزو.
14: ايوا دابا وكان غيتا كيفاش بغيتو تفكو هاد العصيده؟
15: امها كتقول لها بدا من الزواج، وانا شي زواج بيناتهم ما حمله ما قابله، يعطيوني باتساع. جلال راجل بنتي سميرة اقترح عليا واحد الفكره، الا نجحت غادي نتفكو، والا فشلت يمكن يربحونا.
14: هذاك جلال غير صاحب الطنائر، فين ما كانت شي حاجه فيها الخواط كيدخل فيها.
15: يا لالا غير نسلكو، بحال هاد القوم ما ينفع معاهم غير الخواض والنفاق والطمع، واش انا غادي نمشي نرمي ولدي فوسط عائله فيها غير المقرد على خوه؟ يمشيو يقلبوا فمن يلصقوا، ما هما من سهمنا ما هما من مستوانا.
14: ايوا الا بغيتي الحقيقه غيتا، راه ولدك هشام اللي مزعزع، خصو يمشي يزور سيدي شيقه ولا بويا عمر، هو اللي رمى راسو في النخالة حتى نقبوه الدجاج. واش بحال هذيك التاصيلة يكبر ليهم الواحد الشان؟
15: ايوا دابا امي اللي عطى الله عطاه، ما علينا غير بالصبر حتى نسلو الشوكة بلا دم. هما راه محزمين ضدنا، خصنا غير نسيسو معاهم حتى تخرج العاقبة على خير.
14: إيوا وهذاك بوز الزبايل ديال ولدك شكا يقول هو؟
15: ما عنده ما يقول، راه في الصالة الفوق مريض، حالته لحالة ما عرفتش شنو صابو، غادي وكيهزل، حالته ما عجبانيش بالمرة.
14: مرضوه غير الكذوب والتخلويط والتجرعيب. شوف يا غيتا،
15: نعم،
14: إلا أعطاني 400 ريال ديالي اللي كان سالو ندعي معاه باش يبرع.
15: ودابا حنا واش في 400 ريال ونفكوا بعدا هاد السوق بعدا ويكون خير.
14: وقيلا هاد الفلوس ميعاد الله ويوم المحشر عاد نقبطهم. وشوف تشوف يا عباد الله، أغيتا قولي لولدك يعطيني 400 ريال ديالي ولا غادي ندعي فيه شي دعوة.
16: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 14 من المسلسل الإذاعي رياض الوراثة، تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، بن عبدالله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

لازم من شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
2: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
3: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هاد النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
2: وفين مشات لك واحد تفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
3: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه.

0: الحمد لله.
1: عادي عادي، وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راه كانك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
2: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
1: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
2: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل أطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيل الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
1: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
2: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبت مزيان، وإذا كان هاد المادة داخلة في

0: تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي. كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء، أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر وكيكون عليا الضغط، لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
1: بارك الله عليك. خلاص أظن لي تبع هذه الوصفة ديالك وهذه الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هذه الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب التوظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
0: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
1: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هذه السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتورة ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
0: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
1: أظن هذه أم الهوايات.
0: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. شنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد إن شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق

0: أهداف اللي رسمتها لنفسي خطوة بخطوة.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي، كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها، منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها، ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. ذاك الشيء اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.

0: 93.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية، يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها

ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني

0: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

سوار القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب

حي غربك شهدي غربك شهدي هذه الحية ضربك يا أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي ضربك يا أهلي ولا حصرت لي بتميمي كن أنت يا علي.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء، فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح، فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام.

0: الإحسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

مجنون يا كل ما تحرصون النقا الكل والهضون مجنون والكل ليه والهضون الناس يلا تتم على الحال على مد حرصون.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة، ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه

إنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها. وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشد كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا، خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون. إنهم يأتون ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان. إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه. إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه. إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبدا. عندما تكون واثقا من ذلك فكن واثقا أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك.
قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك، أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السد.

سدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقا تماما من أنك قد دخلت في الوقت نفسه، ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن تكون واثقا تماما أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك، ولن يكون ذلك يسيرا طبعا، ولعلك لن تتوقع ذلك، فلا مخاض دون أوجاع وآلام. والانضمام إلى آل محمد مخاض آخر، مخاض يلدك من جديد شخصا آخر، إنسانا فاعلا متجاوزا حدود فرضيته إلى حدود العالم الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم. وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقا، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثة المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير. تتمنى ذلك وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظا من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلا بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك الذي لم يكن سوى أسطورة، تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا معادنهم، ليست خسيسة كي تحاول تغييرها حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدأ تراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده وأن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم، لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام، تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي.

0: أصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت، لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لا بد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه. ريثما يحدث ذلك، ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام، ها قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه. ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: ارحمتيني مش. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف

الكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا أحمد عهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم وأهلا بالصيف حين تشرق الشمس على الوجوه كما تشرق على الأفق، وحين تتسع الأيام لتمنحنا وقتا إضافيا للمحبة والتأمل وصناعة الذكريات الجميلة.

مرحبا بكم وبكنا في موعد جديد متجدد عبر راديو إذاعة الدخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حقا لكم هو جميل ورائع، أن في هذا الفصل الجميل تبدو السماء أكثر صفاء والبحر أكثر بوحا والنسيم أكثر رقة، كأن الطبيعة كلها تدعونا إلى أن نبطئ خطواتنا قليلا وأن نصغي إلى الجمال من حولنا ومن داخلنا.

أكيد مخطئ وواهم من يعتقد أن فصل الصيف حرارة شمس فقط، بل هو دفء لقاء وفرحة إجازة ولمة عائلة وضحكة طفل ورحلة تحمل في تفاصيلها حكايات لا تنساها الذاكرة. إنه فصل يذكرنا بأن أجمل ما في الحياة أن نعيشها بقلب مطمئن

ولذلك ومن أجل ذلك مستمعينا الأفاضل الأعزاء، فصل الصيف فرصتنا لنترك خلفنا شيئا من تعب الأيام ورتابتها، ونفتح نوافذ أرواحنا للهواء العليل وللكلمة الطيبة وللأمل الذي يولد مع كل شروق شمس ويبتسم مع كل غروب هادئ.

أما أصدق الأمنيات مستمعين الأماجد فأن يكون صيفنا عامرا بالسكينة، مفعما بالمحبة، غنيا باللحظات التي تستحق أن تروى.

في مستهل هذا العدد الأثيري عبر منبركم المسموع نقول لكم مجددا مرحبا بكم مرة أخرى لنمضي معا في رحلة من الإبداع والإمتاع إن أدبا أو طربا، سعينا أن نلتقط فيها من الصيف حكمة ومن البحر هدأة ومن الشمس إشراقها ومن الحياة أجمل ما فيها، فكونوا معنا.

Adam.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

خواطر من وحي الصيف. حين تبتسم الحياة

يأتي فصل الصيف فلا يطرق الأبواب، بل يدخل القلوب من نوافذ الضوء، يفرش على الأرض عباءة من الدفء، وينثر في السماء زرقة لا يحدها مدى، وكأنه يهمس لكل إنسان: آن لك أن تستريح قليلا، وأن تصالح نفسك، وأن تمنح قلبك إجازة من تعب الأيام. الصيف ليس حرارة شمس فحسب، بل دفء مشاعر واتساع أفق وفسحة روح. هو الفصل الذي تتباطأ فيه عقارب الوقت لننتبه إلى أشياء كادت زحمة الحياة أن تنتزعها منا، إلى ضحكة طفل ودعاء أم وحديث أب ولمة عائلة وصديق طال غيابه وكتاب ينتظر أن تمتد إليه اليد. في الصيف تتحدث الذاكرة بلغة الحنين، نستعيد طفولتنا وهي تركض حافية فوق الرمال، وتطارد الفراشات، وتبني من الأحلام قصورا لا تهدمها الأيام. نتذكر ليالي السمر ورائحة الشاي وحكايا وحكايات الجدات وضحكات كانت صافية كالمطر لا تعرف التصنع ولا التكلف. وحين نقف أمام البحر ندرك أن الأمواج ليست فقط ماء يتحرك، بل حكم وحكم تتجدد. فكم من موجة انكسرت على الشاطئ ثم عادت أكثر قوة، وكأن البحر يردد في كل لحظة: لا تيأس، فمن تعود على النهوض لن تهزمه العثرات. وما أجمل الغروب حين يودع الشمس بلون من ذهب، ليذكرنا أن النهايات الجميلة لا تقل روعة عن البدايات، وأن لكل يوم قصة، ولكل تعب راحة، ولكل انتظار موعدا مع الفرج. وفي ليالي الصيف حين يهدأ الضجيج وتتلألأ النجوم في السماء، نكتشف أن السعادة لا تسكن القصور، بل تسكن القلوب الراضية. نكتشف أن أغلى ما نملك ليس ما في أيدينا، بل من حولنا: أسرة تمنحنا الحب، وأصدقاء يعرفون قيمتنا ويزرعون فينا البهجة، وأناس يذكروننا بالدعاء كلما غبنا. الصيف فرصة لا تعوض، فرصة لنصل الأرحام ونزور الأحباب ونواسي المحتاج، ونمسح دمعة يتيم، ونرسم ابتسامة على وجه عابر. فما أجمل أن ينتهي الصيف وقد تركنا خلفنا أثرا طيبا وذكرا حسنا في نفوس الآخرين، وهو أيضا موسم لاكتشاف الذات، أن نجلس مع أنفسنا قليلا بعدما ضاعت في زحمة مشاغل وضغوط الحياة، نراجع أحلامنا ونرمم ما تصدع في دواخلنا، ونقرأ كتابا يفتح لنا نافذة جديدة، أو نتعلم مهارة تجعل الغد أجمل من الأمس. ولأن الله أنعم علينا بوطن يفيض جمالا، فالصيف دعوة مفتوحة لنتأمل روعة بلادنا، من أمواج البحر إلى سكون الصحراء، ومن خضرة الجبال إلى عبق المدن العتيقة. ففي كل شبر من الوطن حكاية، وفي كل زاوية نعمة تستحق أن نحمد الله عليها. ثم تمضي أيام الصيف كما تمضي الغيوم، سريعا
لكنها تترك في القلب ظلالا من الذكريات. لذلك لا تجعل الصيف مجرد أيام في التقويم السنوي، بل اجعله موسما للمحبة ووقتا للتسامح ومدرسة للأمل وحديقة تزهر فيها الأعمال الصالحة. ومن وحي الصيف نقول: ليس أجمل ما في الصيف شمسه ولا بحره ولا سفره، على أهميتها جميعا، بل الإنسان الذي يصبح فيه أكثر قربا من الله وأكثر وفاء لأهله وأكثر حبا لوطنه وأكثر رحمة بالناس. فإذا أشرقت شمس يوم جديد فأشرق معها بابتسامة، وامض إلى الحياة بقلب ممتن، وازرع في كل طريق كلمة طيبة، وفي كل لقاء محبة، وفي كل يوم عملا صالحا. فربما كانت أجمل عطلة في حياتك هي تلك التي عاد منها قلبك أكثر صفاء ونقاء، وروحك أكثر سلاما وانسجاما ووئاما. إلى أن نلتقي في خاطرة جديدة، قد تقبلوا أطيب الأمنيات بصيف جميل تملأه السكينة وتزينه المحبة وتباركه الطاعات.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ضمن سلسلة لكي يكون فيها الاهتمام بالثقافة الحسانية الغنية بمكوناتها سواء المادية أو غير المادية. في هذا السياق أنا جيت سعيد أنني نستضيف من جديد سي محمد الحسن أهل الصعيدي، اللي كنشكره حتى على اهتمامه وغيرته على الثقافة الحسانية، وأيضا البحوث اللي كيقوم بها من أجل أن يغني الثقافة الحسانية ونحافظ عليها بالخصوص في صفوف الشباب والأطفال، لأن الثقافة الحسانية هي فيها الانتماء، فيها الهوية، وهي من أهم الروافد للثقافة الوطنية المغربية. سي محمد الحسن الصعيدي، مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد. مرحبا.
0: طيب ندور منك بداية، وحنا كنعيش الأجواء ديال الحمان والصيف، أشنهي الفصول اللي هي متينة حاسمة إما شديدة الحرارة أو البرودة، اللي عادة الإنسان في بادية الصحراء كي يقوم بالترحال أكثر في الزمن ديال البواد؟
1: زين حتى
0: نعم،
1: الفصول اللي هما الشد اللي فيه كلهم معروفها له 40 ليلة، 40 ليلة في حرارة البرد و40 ليلة
0: كيكونوا صامرين فازو.
1: واحدة تكتل بها البرد ديك 40 ليلة، واحدة تكتل بها الحمان. البرد كيف قط خطينا في بعض الحلقات،
0: نعم،
1: عنده ديك 40 ليلة، 25 من الشتاء سابقة و25 عقبها. كذلك الصيف عنده 25 من ديك الحرارة الشديدة سابقة و25 عقبها. الحقيقة الصيف كيف نوضحوا للمواطنين، تعود الشمس كاردة مجال السرطان، يطوال الأيام وتزيد الحرارة في الكرة الأرضية قطبا وشمالا وجانبا غربا، ويعتدل الحال باصطياب الناس واندفاعها في البحر، وتزدهر الناس بجمالية الحدائق في بعض البلاد، تتلألأ في الأودية والجبال، ويزهو شرب المشروبات الباردة، وتحلو السباحة في الشواطئ.
0: تماما.
1: كما هو في الحقيقة أيضا الصيف في البوادي شديد، فأغلب العمال الناس توارد الماء من بعيد، والمرعى ما هو ياسر اللي هو كيل البن، واللبن قليل فأغلب الأحيان، وتعود الناس عندها أتاي والمير

0: واللحم، ما هو ياسر مولي بها اللي الصيف تختير فيه اللحم بسبب الحمان اللي لباسه مثلا يبس اللحم بالعجلة. هذا هو هو زمن الصيف.
1: مزيان. طيب اكيد فاش كنذكروا الصيف واللي هو زمن الشده كيكون الحمان، اكيد فيه السواقي واحد المجموعه ديال الادوات والاجهزه اللي كيتم استعمالها، كيف تنوات والقرب. ندور منك الى سمحت سي الصعيدي انك تفصل لنا الحديث في هذا الجانب.
0: مهم الله، مهم السؤال العادي. شوف احنا هذه الصناعه، احنا الناس اللي صنعوا الصناعه هم الروم. الروم صنعوا له البوادي نوع من السواقي ما يصدي، لان خارج معادن ممنوع الشرب فيها، وهي الذهب والفضه والنحاس والريش. الريش وحده مستثني، الريش يشربوا فيه ذاك صحيح. هما صنعوا لهم شيء قالوا التنوات من الهند، هند الريش اللي ما يصدي. ولكن اهل البوادي بهم مساكين اللي ما هم قاريين ولا هم عارفين الحقائق، منين يسحب يقبضوا لك برامل قصوار هذا اللي كانوا عندهم، يقبضهم يملاوهم من الماء والخاوين.
1: وهذا مضر صحيح.
0: وهذا مضر،
1: وهذا الحمد لله السي الصعيدي ماشي عند الكل، فقط عند البعض اللي ربما ظروف شدة ولا ما كيكونوش عالمين بهذه الأضرار، ولكن الحمد لله الأغلبية كتكون عندهم معلومات في هذا الجانب.
0: حقيقة هي سواقي، هي التنوات نقوله والقرب، القرب من المعدلات من الريان. الريان هم الوعول اللي يعودوا في الجبال، الوحوش،
1: والجلد ديالهم هو المفضل في صناعة.
0: لا القرب لا من المعيس ديال الغنم، والله الريان
1: نعم
0: اللي هم الوعول كنا نقوله في الجبال. ويعدلوا ملي من المعيس أيضا المدفافة، نوع من شكوى صغيرة عايدة ينخذوا فيها اللبن وحصلوا فيها الزبدة العليات نبتاك. وعدلوا التاسوفرة، التاسوفرة ما يدل يندموا فيها، التاسوفرة ثانية يندار فيها الشراء وترتبط. عبد الرائع يعود يملاها من الزريق وضع اللبن ويجرى فوق الناقة اللي هو الراعي يتم يشربها. ويعضق حذاها أدرس يحلف فيه الراعي الناقة إذا عاد ما عنده مدفافة والله شيء، يعود عنده أدرس يحلب النياق.
1: وأدرس مناش يعدله؟
0: أدرس يعدله من صدران قال البشام، وهون قليلة عندنا أرض موريتانيا ياسرة. يعدل مشدره، يخرطوه لصناعة تقليدية مشدره وسمى قاع هو على اسم الصدرة، هو قالوا البشام باللغة العربية وما يسموه أدرس. وهذا يعني احنا فيه قلنا الراعي الناقة اللي عادة محينة من الصباح وتنحلب حلبها منين تعود اللي بتعرف القايلة ساكنة درق ويشوف الرغوة يبلع من الرغوة.
1: طيب ما كرهت نختمو إلى عاد في شيء من القفان الشعر، دائما ما شاء الله عليك تتحف المستمعين بروائع ديال الشعر ونربطوها بموضوع ديال هذه الحلقة. طبعا
0: خلق واحد هون عنده قدر من الغرام، خلق له زمن الصيف زمن العمان، وعاد يقول لها شهر المحرم يوم قتلت عندك ما نقوم، جابر يري ملا الصوم والفتنة والمرارة، حر الصيف ورد من نجوم والقتمة والغبارة، والفطر قتلت ما هرد وكسرت حجار القارة، والصيف قزمت ما نقد لعقب يوم العنصارة.
1: مسكين الله، جميل هذا الصور الشعرية. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي على كل ما تفضل به، وفي كل حلقة ما شاء الله عليه يتحفنا بمعلومات.

0: غذاء ودواء.
1: طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن فقرة غذاء ودواء وفق البرمجة أو شبكة البرامج عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الدخلة، وكما وعدناكم مستمعين خلال فصل الصيف له نقدموا إن شاء الله ربنا وصفات لعصائر منعشة طبعا طبيعية وصحية. وفي حصة اليوم له نتناولوا عصير الأناناس.

نص مع النعناع. أكيد كيف تعرفوا جميع مستمعتنا مستمعين الكرام، هذا العصير ديال الأناناس والنعناع هو من أخف وأحلى العصائر الصيفية، وطبعا كيعاوننا ملي على الهضم حتى نظرا لقيمته الصحية. وبالنسبة للمقادير الخاصة بهذا العصير المنعش وطبعا لذيذ، حاجتنا في كوبين من حبة فاكهة الأناناس مقطعة مكعبات، طبعا يعود طازج ما هو مجمد.

ونضيفوا لهذا قطع الأناناس 10 ورقات نعناع، طبعا يكونوا مغسولين بشكل جيد لأن عادة النعناع يشد بعض الشوائب اللي يلطنا أنها نقيوها سابق ما نستعملها، ونضيفوا نصف كوب ماء طبعا يكون بارد شوي أو ماء جوز هند، ونضيفوا واحد العصرة ديال الحمضة يكأنها تعطيه انتعاش زيادة، وتبقى إضافة ملعقة عسل طبيعي أو حر بلدي اختيارية. أكيد لا يتسأل أخي المستمع أختي المستمعة أشن هي طريقة تحضير عصير الأناناس مع النعناع. الجواب أننا نطرح ونحط الأناناس مع ورق النعناع والماء وعصرة الحامض في الخلاط ميكسور، نخلطهم حتى يوليوا عصير ناعم. طبعا بعد ما طحناهم في الخلاط نسفيوه إلى بغينا يكون ناعم بلا ألياف، ولكن صحيا يستحسن أنه يبقى بديك البقايا ديال الألياف ديالو، لأن المحافظة على هذه الألياف كيجعل هذا العصير أكثر فائدة صحية فاش كنتناوله مع ألياف.

ونقدروا نزيدوا في الأخير قطع التلج طبعاً حسب الاختيار، ويستحسن صحياً أنه يقدم فوراً مادام أنه محافظ على كل فوائده الصحية. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن عصير الأناناس صحي جدا للكبد، كيدعم الهضم وصحة الكبد ومنعش مرطب للجسم.

طبعا لمعلوماتكم مستمعينا الأعزاء، الفاكهة ديال ناناس فيها أنزيم البروميلين لكي يساعد على الهضم وكي يقلل الالتهابات في الكبد. ونذكركم طبعا بالفوائد الصحية للنعناع، أنه كيريح المعدة وكينشط الدورة الدموية وكيعطي انتعاش خاص وكيساهم أيضا في تهدئة الأعصاب. وحنا كنتحدثوا على عصير الأناناس مع النعناع، فيه

نصائح مهمة خطير نذكركم بها، فأحسن وقت نشربوا في هذا العصير هو بعد وجبة الغداء بواحد ساعة، لأنه كيعاون على الهضم. ويلتنا نحرصوا على استعمال الأناناس الطازج كل ما أمكن، لأن المعلب أو المجمد وبالخصوص المعلب كتكون فيه ياسر من السكريات والمواد الحافظة اللي كيف تعرفوا جميع مضرة لصحتنا. ولمن هم مهتمون بالطبخ كيعرفوا أن فيه نصيحة كتنقال عادة، ما نخليوش النعناع وقت طويل في الخلاط ياك ما يعطيناش ديك المرورة، ونذكر أن 10 ورقات من النعناع كافية. طبعا فيه مرحلة لا تقل أهمية، وهو فاش كنبغيو نقدمو هاد العصير ديال الأناناس والنعناع، ففي التقديم اللي يكننا نزينو الكاس كيكون عادة بورقة نعناع أو شريحة الأناناس فقط باش نمتع العين والبصر، لأن ليست المعدة هي وحدها من تتمتع بالطعام، ولكن أيضا الجانب البصري يلعب الدور. فطعم ديال هذا العصير منعش، وفيه طعم ديال ممزوج بشوية الحموضة ولكن لذيذة، مذاقه كيرطب الجسم في الصهد في الحمان بالخصوص فصل الصيف. ذوقوه ولكم أن تحكموا بالصحة والراحة.

نختم هذا الشطر الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة بمساهمة ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين بمشاركة الملقبة سوسنة من الطرفاية، ساهمت بأبيات شعرية وجدانية تقول: لا شيء يشبه فقد الروح للجسد إلا افتقادك من تهوى إلى الأبد. يا ليت من عزموا شد الرحال غدا ظلوا لبعد غد أو بعد بعد غد، يا ليتهم صبروا حتى أودعهم فسلموا بيد أو لوحوا بيدي، لكنهم أخذوا قلبي وما تركوا إلا بقية أنقاض من الجلد. والفقد أصعب إن أمسيت في بلد رهن البعاد، ومن تهواه في بلدي مات الفؤاد، وإن حي أعيش به والعين قد أرمدت من شدة السهد. وكيف آسى على عين إذا رمدت، وكيف آسي على عين إذا رمدت، وكيف أسلو إذا مت في كمدي. فميت القلب لا شوق يؤرقه، وفاقد العين لا يخشى من الرمد.

أهلا بكم. مستهل الموجز بالزيارة المغربية الفرنسية التي اختتمت أمس بعد يومين، حيث كرست الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى بالرباط دينامية جديدة في الشراكة الاستثنائية بين البلدين القائمة على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرمية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق استراتيجية واعدة. وأكد رئيس الحكومة السيد عزيز أقنوش بهذا الخصوص أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة مرحلة التنفيذ العملي للرؤية المشتركة التي أرساها قائد البلدين.

0: فيما أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني التابعة لاستراتيجي للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة، وتوجت أشغال الاجتماع بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات حيوية ترم تعزيز تكامل المقاولات المغربية والفرنسية وتطوير سلاسل القيمة ودعم التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين في أفق إرساء إطار ثنائي جديد أكثر وضوحا استقرارا. وفي ختام زيارته الرسمية غادر الوزير الأول الفرنسي أمس المغرب بعد أن ترأس بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز قنوش أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وفي العلاقة المغربية الأرجنتينية شهد الكونغرس الأرجنتيني بالعاصمة بوينس آيرس أمس تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الأرجنتين في خطوة تروم تعزيز الحوار المؤسساتي بين البلدين، وتضم المجموعة نوابا من مختلف التوجهات السياسية بما يعكس أهمية الشراكة مع المملكة. وأكد الجانبان أن هذا الإطار البرلماني سيشكل آلية لدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية. وعلى نطاق الرياضي أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع أمس بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله داعيا إلى تعبئة شاملة لإنجاح هذا الاستحقاق العالمي. كما جددت الجامعة الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني مشيدة بالمشاركة الإيجابية في مونديال 2026 وبالتطور المتواصل لكرة القدم الوطنية. وأكدت الجامعة أن المرحلة المقبلة تقتضي الحفاظ على المكتسبات ومواصلة العمل لبلوغ مستويات أكبر في كأس العالم 2030 وتعزيز إشعاع الكرة المغربية دوليا. وبالأمس بالقدس وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة الذراع التنفيذي للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية بالقدس وتطوير منصة المكتبة الصوتية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين عبر التكوين المهني ودعم فرص الشغل، إلى جانب توفير محتويات تعليمية وثقافية رقمية موجهة للمكفوفين. ونختم من الشرق الأوسط حيث يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الأخيرة أعلنت عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأمريكية المتواصلة منذ 22 من يونيو الماضي، فيما أكد الحرس الثوري اليوم استهداف مواقع رادار أمريكية في سلطنة عمان. وفي تطورات ميدانية أعلنت قوة التحالف إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء بالعراق، بينما أفادت الوكالة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة السواحل العمانية وسط استمرار التوتر حول أمن الملاحة في المنطقة. نهاية الموجز، وإياكم بعد لحظات زميلتي حنان أيتعمي باللقاء المفتوح مباشرة، في أمان الله.
1: كن على بال، معطياتك الخاصة أمانة وحمايتها مسؤولية ديالك.
2: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كيف سعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء، اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد، فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. منتي
1: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجدي لي معكم.
0: نعم، وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كديروا ورشات ديال الكتابة، وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة، وهذا الشيء تحقق اليوم.
1: فعلا
0: هل
1: أستاذي،
0: تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال
1: الكتابة
0: الكتابة والخواطر؟
1: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي، وكنت حصلت على جائزة
0: وسبحان الله
1: تانية.
0: من البداية عندك أصلا انت هذا الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشني أهم

0: محطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية؟
1: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم.
0: مرحبا.
1: في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
0: ووفي لها، والدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
1: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عام ديال كورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
0: ولا زلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك
1: فعلا
0: في زمن كورونا،
1: كورونا
0: وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة
1: فعلا
0: معك، وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الدخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة، باش كنت كتحس في زمن كورونا؟
1: فعلا انا استاذي دابا رجعتيني ايامات كورونا.
0: صحيح، نعم، لا أعادها الله لنا
1: لا
0: من
1: لا ان شاء
0: جديد. صح.
1: الله.
0: إذا نواصل الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني، فاطمة زهراء.
1: فعلا أنا أستاذي من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو
0: إذا
1: معهد
0: زوجتي بين
1: فعلا
0: هذا،
1: فعلا. وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كان
0: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
1: فعلا أنا أستاذي، ولكن
0: تنظيم ديال
1: تنظيم
0: الوقت،
1: الوقت
0: تدبير،
1: مهم
0: صحيح.
1: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
0: برافو
1: وغيره.
0: عليك، نعم.
1: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط. وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
0: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني؟
1: أكيد أستاذي، فكيف ما كنعرفه أن التلميذ أو الطالب بالأحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو أكيد كيبغي أنه يطبق داكشي اللي تعلمه في أرض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم،
1: وأنه يلقى مجال فين يخدم. لأن في نهاية المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك. بعدا كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
0: إذن
1: كنزاوج.
0: تجربة غنية تبارك الله عليك.
1: الله يكبر بك أستاذي. كنت
0: طبعا
1: كنزاوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات تتعلق بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، وما كرهتش انك، وفعلا كاملين نبغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة.

0: في مدينتنا، وأكيد كانت خدمتها هذه العلاقات الجنوب جنوب، وكانت مفتحة على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، أو بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل
0: وهذه
1: المقر ديالو
0: ملحقة
1: هذه
0: ديالكم
1: ملحقة،
0: وأظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص، مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد، التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هذا المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى المستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذا هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت منت هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هذه الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الدهب على وجه الخصوص.
1: بالنسبة للسينما، اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات وبالثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: وفي أيضا حتى التسويق السياحي
1: فعلا فعلا. بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية، كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف
0: صحيح،
1: ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات.
0: وهي تقدم للمخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا للشمس الساطعة اللي
1: فعلا
0: كتكون.
1: فعلا. وبالإضافة إلى أن الموقع دياله هو موقع استراتيجي، فهو
0: صحيح
1: بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي
0: سيئة.
1: أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية،
0: صحيح
1: العادات، التقاليد، تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هذا الإشعاع ما يكون غير يزيد غير واحد الإضافة للمدينة، باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا، وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
0: وايضا كتكون فرصه حتى للشباب والشابات ديال الجهه، وانت نموذج ديالهم
1: فعلا
0: بصراحه اللي عندهم واحد الاقبال والقبول لهذا المجال الابداعي السينمائي الفني.
1: فعلا يا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية، باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
0: أكيد إن شاء الله. إذا سبق ما نواصلوا الحديث معك فاطمة الزهراء، ناخذوا استراحة فنية ونعود نرجع لك إن شاء الله.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة فهد الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء، أكيد وأنت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا نتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
1: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
0: ربما مريتي من هذه الشباب.
1: فعلا فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معهم في الأحلام ديال فعلا فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات. ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت الوالدين اللي بغاوني يكون هنا ماشي انا، وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير.
0: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية.

0: المجال كيحتاج انفتاح المجالات،
1: احتلوا أعتقد فاطمة
0: وضروري
1: الزهراء،
0: ضروري هذه حاجة
1: لأنك تشحني
0: مهمة،
1: كفاقم.
0: حاجة مهمة مهمة. الإنسان في مع الدراسة ديالو يحاول أنه يستثمر في اللغات، لأنها حاجة مهمة، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج أنه يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما كيحتاج إلى الموهبة.
1: الموهبة
0: موهبة بالنسبة للتجربة ديالي
1: صحيح،
0: موهبة مهمة، ولكن باش
1: غير
0: كتصقلها
1: كذلك لابد من صقلها.
0: فعلا فعلا لابد من صقلها بتكوين
1: كاين اللي
0: أكاديمي.
1: كيصقل مواهبه وكاين اللي خصو غير يصقل، لأن ما عنده لا موهبة ويتطفل على،
0: فعلا
1: لهنا
0: هذه عاوتاني،
1: أهمية تختار مثلا شي حاجة اللي أنت كتميل لها
0: فعلا.
1: صراحة. نعم
0: وفي
1: نعم
0: الأخير
1: تفضل.
0: أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا، تدوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة
1: صحيح،
0: جميلة جدا،
1: ومرهمين
0: بالكفاءة،
1: وعندهم
0: طاقة
1: طموح.
0: كبيرة
1: صحيح
0: فعلا. وكنظن باللي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
1: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
0: أكيد أستاذي، نبغي نعاود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخل فهو كيفتح في أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين
1: والشروط
0: تسجيل،
1: ديال الولوج
0: شروط بالنسبة لشروط الولوج خاصو يكون ما أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري، البكالوريا جميع التخصصات. وبالنسبة للنقطة 12
1: هذا المعدل
0: المعدل
1: العام.
0: العام فعلا. وأكيد إذا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر دخلوا الموقع ديال إسماك ولا انستغرام إسماك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله
1: أظن
0: يوفق الشباب ديالنا،
1: أكيد
0: وأنا
1: إن شاء
0: تايقة
1: الله،
0: بلي أنهم
1: وتواجدك فيها عود غادي يشجعهم أكثر، لأنك منت هذه المدينة.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم.
1: لا
0: باش
1: دابا إلا عرفوك في المعهد أكيد غادي تتم عملية استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي أنت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك أكثر.
0: فعلا يا أستاذي فعلا.
1: طيب أظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني، وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخل. كما كنشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون، وأنا كنعرف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير الداخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة.

أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. وحضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجانويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للوكورنو. كما حضر مأدبة الغداء رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس عزيز خنوش رئيس الحكومة ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وقال لوكورنو خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، أكد أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب

0: بجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2024. وجرى التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا في إطار الدورة 15 لاجتماع ثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيسي حكومة البلدين، كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضح بوريطة في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياظمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط وجنوب الأقاليم الصحراوي ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.

0: حمد راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى، حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم، بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع. بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد

0: إناء. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. الوزير الأول الفرنسي يجدد التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. أهلا بكم. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمسل الخميس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء على الخصوص لوران لونيز وزير الداخلية الفرنسي وجانويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للوكورنو. كما حضر هذه المأدبة رشيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صديق العالمي.
3: افتتح رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الاجتماع رفيع المستوى بكلمة تطرق فيها إلى العلاقات المتميزة التي تجمع الرباط وباريس والتي دخلت مرحلة التنفيذ الكامل في إطار رؤية مشتركة وطموح كبير وثقة متبادلة، مشيرا إلى مواصلة المملكة تنزيل هذه الشراكة وترجمتها إلى خطوات ملموسة.
4: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى للعصر ديالنا اليوم. واليوم أيضا يجسد حضور 22 وزير مغربي وفرنسي الطابع الاستثنائي لهذا الاجتماع والالتزام المشترك لحكومتينا، وتجدها الدينامية السياسية امتدادها الطبيعي في أداء تعاون اقتصادي حيث تأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب من 10 مليار ديال اليورو، وتحت توجيهات سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستوصل المملكة بعزم تنفيذ الشراكة الاستثنائية الوطيدة.
3: من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يقود وفدا يضم 12 وزيرا في أكبر وفد حكومي فرنسي يزور المغرب منذ سنوات، أكد على طابع الاستثنائي للعلاقات الثنائية والذي ترجمته الاتفاقيات التي وقع
5: الطرفان. نجتمع اليوم بتوجيه من قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون. تلقينا تعليمات واضحة مفادها السهر على الوفاء بالالتزامات التي تم التعبير عنها خلال زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى المغرب في أكتوبر 2024، كما تم تكليفنا بتحديد وتصميم مشاريع جديدة والسهر على تنزيلها لمصلحة شعبينا في انسجام مع الشراكة الاستثنائية التي تجمع بلدينا. وفي هذا الإطار عمل كل الوزراء الفرنسيين الذين كانوا ضمن هذا الوفد مع نظرائهم المغاربة على مشاريع ملموسة، والاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تظهر جليا قدرتنا على المضي إلى أبعد حد وتجويد علاقاتنا الثنائية.
3: لو كورنو جدد تأكيد أيضا على الموقف الفرنسي الواضح والثابت الداعم لمغربية الصحراء.
5: ندرك الأهمية القصوى لقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتعرفون مدى وضوح موقفنا. رئيس الجمهورية عبر عنه في الرسالة التي وجهها لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2024. هذا الموقف أكرر اليوم، موقف ثابت لن يتغير أبدا، وسنتصرف دائما وفق ما يملي.
3: يمهد إذن هذا الاجتماع رفيع المستوى إلى نقل الشراكة بين الرباط وباريس إلى مستوى متقدم واستثنائي وأكثر دينامية، وترجمة التقارب السياسي إلى مشاريع وإنجازات على أرض الواقع تعود بالنفع على طرفين.
2: وشهد هذا الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. سعيد المتوكل والتفاصيل.
6: شملت الاتفاقيات الموقعة رسالة نوايا للتعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية، إلى جانب بروتوكول تفاهم لتأكيد تمويل مشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وإعلان مشترك لتعزيز الشراكة في قطاع الماء ودعم السياسة الوطنية المائية. كما همت الاتفاقيات قطاع التربية من خلال إعلان نوايا بشأن تدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا بمؤسسات التعليم الفرنسي بالمغرب، فضلا عن مخطط عمل للتعاون في مجال الطيران المدني واتفاقية لتعزيز التكوين والبحث في المجال البحري وأخرى لتطوير التعاون في القطاع البريدي. ويرى الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ محمد بودن أن العلاقات بين البلدين تجسد مدى التزامهما في عدة مجالات.
7: اليوم العلاقات بين البلدين تجسد الالتزام المشترك بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي، ومن دون شك أن المواضيع التي همت اتفاقيات والبروتوكولات، فهناك مجموعة من الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية، المتعلقة بالطاقة والرقمنة، المتعلقة بالجانب السكاكي، المتعلقة بالماء والتعليم وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك. فأعتقد أنها كانت مناسبة هذا اللقاء في دورة 15، وأهميته تكمن في كونه ينعقد لأول مرة منذ 7 سنوات، ولأول مرة منذ أكتوبر 2024 منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الفرنسي لشراكة استثنائية وطيدة بين البلدين.
6: وفي المجال الثقافي تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في تبادل الفن والسينما وشراكة مع معهد العالم العربي، إلى جانب اتفاقيات في مجال الخبرة الهندسية والبحث العلمي الزراعي والبيطري، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية.
2: جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الخميس بالرباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وقال لوكورنو خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا إلى وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وأفاد بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030، أن السيد القجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. وتم في هذا الاجتماع رسميا التأكيد على استمرار الناخب الوطني محمد وهبي في منصبه كناخب وطني إلى جانب الطاقم المرافق له. رياضيا كذلك تقام يوم الأحد المقبل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وتجمع بين إسبانيا والأرجنتين. تقرير حول هذه المباراة مع مهدي أيت بحافظ.

0: بين المنتشي حديثا بالتتويج وبين شغف الانتظار وكسر سنوات الغياب، تقف الكأس العالمية حائرة. أتستقر ببوينس آيريس لتعانق سماء التانغو من جديد، أم تعود لمدريد لتوقظ أمجادا غابت ل16 عام؟ نهائي عالمي يجمع بين إسبانيا التي أسقطت تباعا أبناء جلدها، البرتغال وقبلها النمسا وبعدهما بلجيكا وفرنسا، وبين الأرجنتين التي تصل للمحطة النهائية للمرة السابعة في تاريخها بحثا عن لقبها الرابع بعد 78 86 و22.
1: في الحقيقة أنا مركز على فريقي، فالمجموعة كلهم يعلمون أننا متبوعون بالنهائي وهذا هو التحدي الأكبر. إن نجحنا في أن نصبح أبطال العالم فيوم الاثنين يجب أن نمضي قدما، لأنه في النهاية هذا ما سيحدد استمرارية الفريق. أما إن خسرنا فهذه قصة لن تنتهي. في النهاية نطمح أن نقدم كل ما لدينا.
0: نيو جيرسي ستاديوم سيكون شاهدا يوم الأحد الثامن ليلا على معركة بين دفاع إسباني هو الأفضل في البطولة لم تستقبل شباكه سوى هدفا وحيد، وبين هجوم أرجنتيني ضارب وصل لشباك الخصم في 19 مناسبة. هو لقاء لفض الشراكة بين المنتخبين بعد فوز كل منهما في 6 مباريات في المواجهات المباشرة وتعادلهما في مناسبتين.
1: أنا لست ممن يقولون بأن النهائيات خلقت من أجل أن تربح. أنا أؤمن بأن النهائي يجب أن يلعب. من الصعب الوصول إلى هذه المرحلة، كيف لنا أن لا نكون سعداء؟ أن تكون قادرا على المنافسة في هذه المرحلة هو أهم شيء، وفي الأخير أن تفوز أو لا هذا أمر آخر، ففريق واحد سيفوز.
0: بين بطل اليورو وبطل الكوبا أمريكا، بين الأوروبية والأمريكية الجنوبية، فهل تكون 11 للاتينيين ويحلو الرقص على أنغام التانغو، أم أنه اللقب 13 لأبناء القارة العجوز ليسمع صوت الفلامينغو من جديد؟

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق اللي اترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. الوزير الأول الفرنسي يجدد التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياظمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط وجنوب الأقاليم الصحراوي ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم.

الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الخميس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش. وحضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجانويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للوكورنو. كما حضر مأدبة الغداء رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباش مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس عزيز خنوش رئيس الحكومة ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وقال لوكورنو خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي أكد أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وجرى التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيسي حكومة البلدين. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضح بوريطة في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياظمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط وجنوب الأقاليم الصحراوي ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. موح

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلاً بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم له نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه. وهذا عليه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس و التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا اشنه فاش كنقولوا ضربات الشمس واشنه أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد ليه تعود الحرارة متخطي تتجاوز

0: 40
1: والله انت
0: وفي
1: وهذا الشيء في الظله ما راه في الشمس
0: نلحق وفي ذي الحاله ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة نقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطه الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود هما اللي عنده دو 50 في الراس يعود هما اللي قابلوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود هما اللي خالق ارتباك ولا زادي هلوسة طير يتم يقول كلام ما هو معروف ويعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود هما اللي كأعراض أولية للإجهاد الحراري يعود مولاها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
1: طبعا
0: يتم لا عطشة.
1: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما اشنو نديرو إلا حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معاه في إطار الإسعافات الأولية.
0: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة منين عود رجاج نشوفو ما صحيح وذا ما نخمو كاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
1: صحيح ورقمهم 190. طيب
0: نجو متصلين بهم
1: وفي انتظار ان تجي هاد الاسعاف
0: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهي نقبضوا حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهي ننقصوا لباسه ولا نحولوه المكان اللي هو بارد مزروع بعد عن الحمى ما نخلوه في الحراره لنقيسوا به بلاد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعوا عنه اي شيء كان ضاغط عليه كيه مجانة ولا كرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدين يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما يمخسر
1: على شكل كمادات
0: والله كمادات نديروه على الرقبة ولا الراس ولا الإبط ولا شيء كامل يجمع الحرارة ورشوه هما اللي بالماء ما يمخسر شيء وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلادي
1: ما يكونش بارد
0: ما لا ما بارد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لا ما يعود حتى هو حامي وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه
1: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الأشياء اللي ما نعطوه ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك أنا وجعني راسي حنمشي نشرب لاسبيرين حنمشي نشرب باراسيتامول
1: أبدا
0: إني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال ورقاش تعود ماسة الشمس راسه ذا كوي وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدل له ذا كامرة هو لا الشمس مثل حرارية الشمس هي اللي معدلها له ذا يعني ما نشربوا لاسبيرين باراسيتامول
1: وما نشربوا قاع ما
0: نسقيو كان فاقد الوعي قاع ما نشربوا اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى
1: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي
0: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى
1: طيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اشياء نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هاد التعرض
0: اللي له نقول في هاد الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي هو عنا رقاج في ذي الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتليمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري إلى الأربعة الدحميس أشبه فيه بيالي تتعود هون الشمس حارة متينة وتجي ولا تجي قيس الراس وحتى حد لعاد لابد داله من المركي إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قيس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
1: لأن الجسم
0: دائما ما يعود نشفى يتم من ذاك الماء دائما يعود مرتب. عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقى الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف

0: والله شي ضيق عليه خاش بهلو يربي عود لابس لا شي ذا كوبه واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس وميم طوم ملي لا نركز على عنهم تتعود ملي مراقبه تامه للناس الكبار الكهوله
1: على ذيك الناس الكبار اكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء شنو هما هاد الفئات الاكثر عرضه للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم الصحية هشة.
0: والله قبال والكتلين نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدروا قاع يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدروا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينا راهي اللي يجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم اللي تتعود هويني أنا هذا كامل يبقوا أقل مناعة ونفس الشيء يوم اللي نقدر نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاول أصحاب القلب والسكر وهل الطنسيون الشمس معي زينة فيهم يعني يلا تشوفوا ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر
1: وكيف قلتي وعاود تاني يتموا كيشربوا الماء على الاقل
0: الماء ضروري لان الماء ما يخليهم
1: ولا
0: يشفوا
1: منحني وانهم يقولوا راحنا عطشانين
0: ما
1: لان ما يحسوا هما
0: وما شت ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري كل شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال بالنسبة لرقاش معاه واحدة من دول في أكيه الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غراقة تريك اصغر ما منيجوك اعطونا نشربه يعني نحن نسمو نفقدوهم فلان نشرب لك الماء عائلة عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة
0: يتفقدهم بتليفون والله بشي به اللي عنا الماء قلت اشراب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من شوفيه تخلق الجفاف المسين منه للجلد.
1: طيب شيماء وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا وكنتكلموا على الوقاية ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش لا ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهما اكثر تواصلا مع الاطفال اشنو المطلوب يا كاننا نحرصوا على سلامه اطفالنا فاش الزمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحراره لان كيف تعرفي شيمان هاد الفئات الهشه ومن ضمنهم الاطفال ما كيطلبوش هما يقول لك راحنا عطشانين نبغيو الماء واجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج الاطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر اشنو هي شي ماء او اشنو هو شي ماء المطلوب يا كاننا نحرصوا على سلامه اطفالنا في الحمان.
0: الاطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنه انتم راعي البال من شرابهم يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربون تسمو دايما نفرضو عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبوا
1: رشفات
0: يعملوا لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو غير لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة بعد نسمى نعيط له نرشفه شوي من الماء أيوة. كي قلت لك مالي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحميس يعني نفوت بعته عنهم الشمس بالنسبة للباس ما لبسهم الباس الياسر في الحمى ما لبسهم شي فيه الصوف ولا لبسهم شي الباس اللي مزيرهم والله دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم هم اللي مستراحين فيها وتعود مالي ألوانها فاتحة كان ما تعكس عليهم الشمس في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكا رضع عندهم من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش ذيك الحرارة الجسم ما يقبلها يتم بجسمهم لا بارد
1: وكتعطي الطنشة دوك الحمامات اللي نداروا لهم
0: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد
1: ونبغي نستغل فرصة شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد

0: دي يجي على أجسامهم، نبغيو النصيحة. وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في إطار ذاك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولاده ومناته مثلا البيسين المسابح. هنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لأنك توقع مشاكل الله يحفظ. ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها، في نعطيو غير أمثلة، في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما
0: وذوك
1: تواسي
0: الجراف، راه الله يستر
1: بيوم اللي
0: عليك.
1: يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا
0: الله
1: يتهرتموا
0: يخليك،
1: ويطيحوا
0: هذه
1: الوقت
0: نبغيو
1: والساعة.
0: ننبهوا، لأنه وقعت مرات
1: والله
0: ومرات
1: والله
0: ومشاو
1: حاطمة
0: فيها
1: عنها نفعل
0: ضحايا
1: الله
0: ومشاو.
1: يرحمهم الشر.
0: وهذه فرصة، لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسييس أنهم
1: في دي
0: يتفادوا.
1: النقطة كاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العادي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة ولا في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد ولا بيشاشرة، حتى اللي عاد ما وراه في الخيمة ولا ثري ثقل عليه ولا ذا الواتس اللي ماشي فيها ولا يظلل بشي، ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف ولا يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواسى، ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسر لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كاين
0: يتفادوا،
1: لاش
0: صحيح.
1: ما يتفادى
0: طيب
1: هرجاش.
0: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش اللي عاود تذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا لمواضيع أخرى.
1: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع وقت الحمان بصفة
0: والله
1: عامة،
0: يا في
1: رجاج
0: الصيف ولا ثم في الصيف.
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد التركة اللي معاه، اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولا كبار شيب والله هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 الدحميس. ونقطة مالي اللي ان شاء الله هون نجبر شي من الاهالي اللي خلوا تركتهم في الواتات يمرقوا بيهم في القايلة
0: وهذه راه
1: والشمس
0: وقعت
1: سحرت.
0: شيماء، مهمة هذه النقطة، غير مؤخرا، هذه غير بعض الأيام، أن في فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري، قال غيمشي 2 دقائق وقفل عليهم، في لأن الحرارة في الوتارة قد
1: لهي
0: توصل إلى فوق 50.
1: اكيد يعني انا ما حداني مارق ماني عجلان ولا زاد، لا بد لي من بالتركه نمشي معاهم نمشي بيهم قير ما نقفل عليهم في الوتات
0: والله خطيرة،
1: الجاج
0: الله
1: يتم
0: يجازيك،
1: قابض
0: هذه
1: لهم
0: الملاحظة في
1: الحمى
0: محلها.
1: انقض بيهم يخبط
0: لأن
1: يتنفسوا
0: غير
1: البرود
0: يتخنقوا
1: ويهرجوا
0: الله يستر.
1: فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الرياح يبرد جو
0: هي
1: يتم داخل
0: بالنار،
1: البرود ما تدخل
0: إلى
1: الشمس
0: الليل ديك الساعة
1: ديك
0: إلا بغيت.
1: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مرة كي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد له من عادي مرة يدير شي بينه مع راسه
0: والله
1: كي
0: صحيح.
1: لثام يكسر عنه ديك الأشعة، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من أشعة الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء
0: صحيح
1: ضروري
0: صحيح.
1: ومهم.
0: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، ندور وانت ادرى مني شيماء تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضه، هاد المشروبات الغازيه، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
1: شفت أستاذ العهد إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل ما لا هي
0: ما
1: تتلاح ما
0: يعوض
1: لا هي تلحق الماء وما
0: تماما.
1: لا تلحق القيمة اللي عدلها الماء الدور اللي يعدله الماء في الجسم معهم هما.
0: وكاين واحد الخطأ، كنعتقد ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس.
1: ما
0: شتي
1: يحق
0: دابا شي وحدين يشربوا اتاي،
1: أه.
0: اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك.
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة الماء يلحق بلد ما يلحقوا
0: تماما
1: المشروب عادي،
0: تماما
1: بين
0: تماما
1: المشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي يغد اللي هي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو
0: صحيح.
1: عنك رانك برد عليك.
0: نعم. طيب ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكمل مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة، هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعاودو نرحبوا بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطن نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذا لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي؟ أشنهي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أو السرد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لنا إحنا في إقليم أو السرد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدو نقولوا عنا باش نقدو نكافحوهم. بالنسبة لعادة خيمة ولا دار ولا ذا، لعادة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا زر الطلح وزر الصدر
0: الحشيش
1: يتمزرا وكيف فوق قرق ولا شي ويبنوها.

0: شي لا هذا الشيء بعد يتم يراعوا فيه،
1: تمام.
0: بهم هم تعرف يتخزنوا مع مع الربيع ومع ذا، ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هم للبيوت يعني خالقين ولا شيء. بالنسبة للبيوت اللي قدينا نقلوا عنا ديك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا، باش اللي تخططهم ويخرصوه
1: صحيح.
0: ما يتخزن لهم شي، فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار اللي عاد هم اللي خالقين، فهم، يعودوا مسبوقين زاد، ما يعود فيهم بل السيما وبل بهم هم ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدروا يتخزنوا فيهم
1: ينتعشوا فيهم هم.
0: فعلا. بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة،
1: الدبش اللي يكون
0: الدبش الياسر ما اللي قد درجاج خاص الرواقيج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوه، شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر
1: إذا
0: ويتموا
1: الترتيب ديالهم بطريقة اللي هي
0: لي ها باش
1: تمام
0: مين يدخلهم شي يخرصوه،
1: تمام
0: يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد والله ذا، يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل والله زاد
1: تمام
0: ينقلع كامل.
1: باش ما يعشش فيها هو هذيك
0: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها
1: أكيد
0: يعني
1: الدجاج
0: يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا منها
1: صحيح.
0: العقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشنو هي وسائل الوقاية من هذا العضات او اللسعات ديال العقارب وايضا التلفة؟
0: الوسائل الوقاية ياسر. بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له، بهم هما الأكثر يقعدوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجا يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقد لا يجبر شي تحت
1: وحتى في
0: الحجر.
1: النعيل مهم من يربط شي
0: وبالنسبة
1: نعيلي.
0: للأحذية كيف قلت عنهم مهمين، ما أرقاج يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شي،
1: ما تكونش مفتوحة.
0: لو حبذا يسوسو
1: سابق
0: ينفضوا
1: بعد
0: هي
1: ما
0: الأولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه، ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعه ما علم هو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقارب.
0: خلاص. في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانط يعود رقاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شي. نفس الشي الفراش، نفس الشي في كيفية الخيام. بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراعوا يردوا البال مع كيفية الخيمة، يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شي والله ذا مسردم
1: هذه
0: مع
1: يكون
0: التراب
1: لها
0: ما
1: إجراءات أي
0: وقائية،
1: وقائية.
0: فاهم.
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب.
0: هي. يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من اللسع ولا العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط ولا شي ذاك
1: هي
0: نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها، مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من
1: داك
0: المكان اللي لسعته فيه ياك، نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: نحناش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت، نشوف كي مثلا عدتوا مع 3 الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها. ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية، يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها.
1: وبس كان عارفه شيء ما انه تعرض للتسمم، مش فيه علامات التسمم.
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها، ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له، ويعود مولاه هما اللي لا يعرق هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو احنا شتم مولاه لا يعرق والشقابض بذو شعرين. وفي نفس الوقت
1: وارتعد
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني وضعنا قلبه
1: طيب
0: يتسمى لا ما هم متوازنين
1: صحيح.
0: طاقات.
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة؟
0: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب ولا شي تجبرو يقول لك هاني نمصه له
1: صحيح
0: نمصه بل
1: صحيح.
0: العظة ذيك ما تتواس به اللي راهو داك تسمم اللي لا يمص ذاك الرقاج ما هو يقدر يأثر عليه.
1: أيه
0: يعني ذي
1: صحيح.
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ والله التشريط
1: أيه
0: وفي نفس الوقت نتجنبه ملي أنا يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديرو نجنبو الاستعمال ديال الامصال وخالق مني ملي رواقي جميلين فوتي تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضه يطلص عليها الغاز ذاك ما يالتو ملي يعدل والله يدير عليها خالق يلطخ يلبخها بالحنه حتى هي ما يالتنا نعدلوه يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفض ذي الباقي العدسه إلى أقرب نقطة طبية ونقلوا عنا ذا كامل.
1: طيب، ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهاد الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار اشنو هو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار
1: وهذا
0: ونجيد
1: عادة
0: نأكد
1: كيسبوه
0: عليه
1: الكلاب
0: كلاب
1: الضالة.
0: فعلا. داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
1: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
1: وشنو هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوس يا غير في الغالب نجبره عند الكلب يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في الحالة يقدر ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مالين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحالة هو يقدر يعود يتصاب فيه. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
1: وشنو المطلوب شيماء يكننا نتقوا من الشر ديال
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدروا نديروا فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عنا نلقحوا دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم وفي نفس الوقت الرقاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: أقبال وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني أرقاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه ورا ذيك الغسلة راهو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
1: أكيد، وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقل
1: الإنقاذ
0: حياة
1: لحياتك يا
0: فعلا
1: إن شاء الله.
0: فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع، فبصراحة كنحييك. وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف، الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لهين نرجع بهم للموضوع الاول،
1: مزيان.
0: تم وشرب الماء، والماء مات
1: صح،
0: استهانوا به، وراه اللي قد شرب منه
1: واصلا
0: ورقاش
1: كاع الماء
0: يبقى
1: زيد
0: الجسم
1: الصيف
0: لا
1: اكثر،
0: محتاج
1: ولكن
0: الماء،
1: في العام كله.
0: يبقى لا
1: اه
0: محتاج الماء،
1: والله
0: يعني
1: المستعان.
0: الجسم رقاش بصليت ومنعت شويه من لا محتاج الماء.
1: تمام، اظن اخر حاجه نختموا بها شيماء. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه شيماء بودبوس، اللي هي مسؤوله عن خليه التحسيس والتوعيه بالمديريه بالمندوبيه الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنوا ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف، وخي يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

واعرف مقام محمد تزدد به حبا فما اثنى مقام محمد.

محمد واصرف لوجه محمد عين الحشا يحيي البصائر قصد وجه محمد واخلص لآل

0: الطرف أهدب العينين وظريف القوام أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجلاته مروية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا ومرحبا بكم في عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. بحضور 22 وزيرا فرنسيا ومغربيا، الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكلل بحصيلة مهمة من الاتفاقيات في مجالة مهمة في تجسيد عملي لأهداف الشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين منذ أكتوبر 2024. من الرباط، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يجدد موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات يرفع مستوى اليقظة والجاهزية من أجل مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الصيف. معطية إيجابية حول صمود الاقتصاد الوطني تؤكدها المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقاريرها، وتوقعات بتحسن وتيرة النمو لتبلغ 5.4% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، بنك المغرب ينظم ورشة تجمع المهنيين لحماية المواطنين والمنظومة المالية من خطر الاحتيال المالي. مرحبا بكم مستمعين الكرام في تفاصيل نشرة الواحدة. نبدأ أولى مواد هذه النشرة بالعلاقة المغربية الفرنسية التي تسير في منحى تصاعدي منذ أكتوبر 2024، تاريخ إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين. فبعد الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والتي امتدت ليومين على رأس وفد وزاري هام في إطار الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، الحصيلة تبدو طموحة بالنظر لعدد الاتفاقيات التي وقعها البلدان والتي شملت عدة مجالات استراتيجية بحضور 22 وزيرا مغربيا وفرنسيا، بشكل يؤكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة كما سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومة والقطاع الخاص لاستكمال إبرام الاتفاقيات بين البلدين. وبالإضافة إلى هذه الحصيلة الاقتصادية، كان الجانب السياسي حاضرا أيضا من خلال تأكيد لوكورنيو مجددا من الرباط على موقف بلاده الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. قراءة في الأبعاد الاقتصادية والسياسية لانعقاد هذه الدورة في تقريرك أصدق العالمي.
3: لم يكن الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى مناسبة لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون فحسب، بل شكل محطة لترسيخ رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الرباط وباريس، رؤية تستند على الثقة المتجددة والتوافق السياسي والمصالح المتبادلة، وتفتح آفاقا أوسع لشراكة استراتيجية تمتد من السياسة إلى الاقتصاد. محمد الغربي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بطنجة.
4: نتائج جزماً أن العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية أخذت أبعاد استراتيجية وصلت إلى حدود ما بعد الشراكة الاستراتيجية الثنائية في العلاقات الدولية بين دولتين، بين الرباط وباريس والمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، خاصة في إعقاب الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي والتي يؤكد فيها على أن فرنسا تدفع بمقترح الحكم الذاتي وتوافق عليه. ومن ثم فاجتماع الوفدين الحكوميين البارزين تحت رئاسة رئيسي الحكومتين المغربية والفرنسية يأتي تماشيا وفي سياق هذا التوجه الجديد لطبيعة العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية التي هي علاقات جد متميزة في كل القضايا، سواء منها سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وكذلك هناك رؤية واحدة في مواقف السياسة الخارجية بين البلدين، كما أن فرنسا ساعدت في أكثر من معركة عن طريق رئيسها ماكرون على أن فرنسا انطلاء من وزنها الإقليمي والقاري والعالمي سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل المنظمة الأمم المتحدة أو على مستوى الدولي ستعمل للدفاع عن مقترح الحكم الداعش.
3: هذا الزخم السياسي يوازيه حراك اقتصادي متسارع، فقد شملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات حيوية بما يعزز مناخ الاستثمار ويوسع مجالات التعاون ويفتح فرصا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. كميل ساري أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون بفرنسا.
1: هناك شراكات وكذلك اتفاقيات لا تمتد فقط على سنين بل عشرات السنين. هناك اتفاقيات صناعية وعبر الطيران، قطاع الطيران هو كذلك يدخل في هذا المضمار. العلاقة المغربية الفرنسية هي قديمة، يعني ليست بالحديثة، ولكن تأخذ زخم كبير حاليا بهذه العلاقات الوطيدة بين جلالة الملك محمد السادس وكذلك الرئيس إيمانويل ماكرون، وما هو مثير وهذه الشراكة في الميدان الطاقة والتحويل الكهربائي، وهذا ربما سيسهل كذلك مشروع الغاز بين نيجيريا والمغرب والاتحاد الأوروبي. يجب كذلك أن تكون عند المغرب طاقة نووية سلمية، لأن المغرب كالفرنسا ليسوا منتجين لا للنفط ولا للغاز، والمغرب يمكن له أن يتقدم في هذا المجال وأن يصبح منتج للكهرباء وتستفيد منه كل العائلات والصناعات والفلاحة المغربية.
3: تؤكد إذن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة، مرحلة تقوم على وضوح المواقف السياسية وعلى شراكة اقتصادية أكثر اتساعا وطموحا تعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين على ضفتي المتوسط.
2: نواصل هذه النشرة بالجهود الرامية إلى مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى وفي مقدمتها الفيضانات. اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات الذي جرى أمس بوزارة الداخلية يكتسي أهمية خاصة لكونه يأتي في بداية الموسم الصيفي والذي تسجل فيه بعض المناطق عواصف رعدية قوية، وهو المعطى الذي يفرض مواصلة رفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين نجاعة التدخلات الميدانية واتخاذ التدابير الاستباقية الكفيلة بحماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية. التفاصيل معك حليمة مرتضي.
5: اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة وتتبع أحداث الفيضانات شكل محطة لتقييم عمل اللجن الخاصة وتتبع تنفيذ مختلف المخططات الموضوعة للوقاية من مخاطر الفيضانات في المملكة، خاصة في المناطق المعرضة لتكرار هذه الظواهر المناخية القصوى. عبد الرحيم الكسيري عضو جمعية مدرس علوم الحياة والأرض بالمغرب.
6: مع التغيرات المناخية وازدياد كيف كنشوفوا الفيضانات اللي وقعت 200 ألف اللي تنقلات من منطقتها كأننا في حرب مناخية، ونفس الشيء الحرارة اللي كنشوفوا دابا مرتفعة شدة كبيرة اللي وقفات المدارس في فرنسا وفي دول أخرى والحرائق اللي كتزاد. فهذه الأهمية ديال هاد اللجان وديال هاد العمل ضد المظاهر ديال التغيرات المناخية خصو يكون بواحد القوة وبواحد الاستمرارية، وهذا الشيء ما كيجي فوقته كنتظروا فعلا بأن هذا الاجتماع يكون كيحرك الاجتماعات على مستوى كل الجماعات المحلية ديك 1542 لسبب بسيط هو أن ما كنعرفوش فين غادي يوقع هذا.
5: صعوبة توقع وقت ومكان الكارثة الطبيعية يفرض كذلك حسب المتتبعين تحيين مختلف المخططات الاستباقية ووضع التدابير الاحترازية قبل حدوث الكارثة، ومن ذلك الاهتمام بمخططات التهيئة وتصاميم العمران. أحمد الطلحي الخبير في البيئة والتنمية.
7: من الوثائق المهمة التي عندنا الآن والتي ينبغي أجرأتها والإسراع في تنفيذ مضامينها يعني وثائق التعميق خصوصا تصاميم التهيئة التي يعني تقام وتنجز بناء على الخرائط الهيدرولوجية حتى لا يتم فتح التعمير في المناطق المهددة بالفيضانات أو الواقعة في المجاري المائية. كذلك هناك ما يسمى بالخرائط الجهوية للكوارث في كل جهة الحمد لله الآن عندنا وثيقة مرجعية ترصد يعني أهم مختلف الكوارث التي يمكن أن تهدد بلادنا.
5: ومن أجل التنزيل الميداني لمختلف تدابير اليقظة والتدخل الاستباقي لخطر وقوع الفيضانات، أكد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة والتتبع أن مختلف اللجان الجهوية والإقليمية تواصل عقد اجتماعاتها على صعيد المملكة بصفة دورية من أجل مواكبة أعمال التتبع على المستوى الجهوي.
2: نعبر في هذه النشرة إلى الخبر الاقتصادي، معطيات إيجابية حول صمود الاقتصاد الوطني، تلك التي أكدتها المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقاريرها. وحسب توقعات المندوبية فإن وتيرة نمو الاقتصاد يرتقب أن تتحسن لتصل إلى 5.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2026 بعد تسجيل زائد 4.8% في الفصل السابق. وفي ظل هذا التحسن المرتقب يتوقع أن يصل معدل التضخم الإجمالي إلى 1.2% خلال الفصل الثالث بعد أن بلغ ذروته عند زائد 1.7% شهر أبريل، بالاعتماد على فرضية استقرار أسعار النفط في السوق الدولية في حدود 85 دولار للبرميل. قراءة في هذه المعطيات في تقرير عتيق النهي.
8: في ظل المؤشرات التي تعكس تسارعاً في وتيرة النمو، التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تحقيق أداء أفضل للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2026 بمعدل نمو قد يبلغ 5.4 على أساس سنوي مقابل 4.8 في الفصل السابق، مدعوماً بتنامي الطلب الداخلي وتحسن الأداء في مجموعة من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها القطاع الفلاحي. الخبير السوسيو-اقتصادي في التخطيط الاستراتيجي سامي أمين:
9: أولاً يمكن القول أن العوامل اللي ساهمت في ارتفاع أو في تسارع النمو كترتبط بثلاثة محركات أساسية. المحرك الأول هو التعافي القوي من النشاط الفلاحي بفضل تحسن الموسم الزراعي، ثم اليوم استمرار متانة قطاع الخدمات خاصة قطاع السياحة والتشغيلات الجالية، ثم قوة الطلب الداخلي المدعوم بارتفاع استهلاك الأسر وتسارع الاستثمار العمومي والخاص. إذن وهذا كان بشكل كبير ساهم في استقرار التضخم وأيضا استمرار شروط التمويل الملائمة في دعم النشاط الاقتصادي.
8: استدامة معدل النمو الذي تم تحقيقه يبقى مرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية بالأسواق العالمية.
9: أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية للأشهر المقبلة، هناك توقع أن يتسارع النمو إلى نحو 5.4 خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مع بقاء التضخم معتدلا قرب 1.2. بالتالي اليوم هذه الاستدامة ديال هذا المعدل ستظل مرتبطة بتطور أسعار الطاقة والتوترات التي يعرفها العالم، وأيضا بشكل كبير قدرة الصادرات على مواكبة الارتفاع السريع للواردات.
8: التوقعات الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2026 تعكس مؤشرات مشجعة تؤكد دخول الاقتصاد الوطني مرحلة من التعافي التدريجي مدعوما بانتعاش القطاع الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي واستقرار مستويات التضخم، غير أن الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية يظل رهينا بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يمكنه من مواجهة التقلبات الخارجية وضمان نمو أكثر استدامة وشمولا.
2: اقتصاديا دائما تبرز الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني كأحد التحديات التي يحاول القطاع البنكي تعزيز الجهود من أجل مكافحتها. بتنظيم مشترك بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية جرى اليوم تنظيم الورشة الوطنية حول مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تشكل تهديدا للمواطنين وسلامة المنظومة المالية، والتي تسير بوتيرة متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي نتيجة التحول الرقمي المتزايد. وركزت الورشة على مختلف أشكال الاحتيال الذي قد يتخذ شكل رسائل بنكية مزيفة أو مكالمات احتيالية أو روابط خبيثة من أجل الخروج بتوصية عملية تهدف إلى حماية المواطنين وتقوية المنظومة المالية. التفاصيل

0: معك حليمة مرتضي.
1: تنظيم هذه الورشة يندرج في سياق جهود مواجهة تنامي تسجيل جرائم الاحتيال المالي على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة مع التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات المالية والانتشار الواسع لاستخدام الوسائط الرقمية، واقع يفرض اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الرقابة والحد من الاحتيال المالي. نبيل بدر، مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب.
2: نعمل في إطار هذه الورشة ممثل لكل مؤسسة يتكلم عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الإطار. فمثلا بالنسبه للبنك المغرب اتخذ العديد من الاجراءات من اجل معالجه هذه الاشكاليه من خلال اجراءات اللي طلبها من البنوك من اجل تعزيز الرقابه وكذلك تامين استعمال الادوات الرقميه او الرقمنه كالابليكاسيون موبيل. لذلك فحنا تنعلمهم بالانماط ديال هذا الاحتيال او التصيد الالكتروني، غنحاولوا نوصلوا لواحد العدد من التوصيات اللي غنعملوا على وضع حيز التنفيذ في اطار واحد اللجنه اللي تم تاسيسها واحدتها في اطار الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه من اجل الوصول في الاخير الى التخفيف المخاطر المتعلقه بالاحتيال الالكتروني، ونظرا لكون ان المغرب كباقي الدول تعرف واحد التسارع في اطار الرقمنه الادوات الماليه.
1: المشاركون في الورشه الوطنيه حول مكافحه الاحتيال المالي شددوا على اهميه اعتماد مبادرات عمليه لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وبحثوا مختلف التدابير العمليه للحد من تعرض المواطنين والمؤسسات البنكيه لمخاطر الاحتيال المالي. اسماء علوي، مسؤوله عن محاربه الاحتيال المالي إحدى المؤسسات البنكية.
3: احنا اجتمعنا اليوم باش نناقشوا الحالات ديال الاسكروكري فينانسيير او الاحتيال الرقمي اللي الزبناء المغاربه تواجهوا معاه ديغنييرمون اترافير دي ريزو اللي كيجيو من برا ماشي من المغرب، وكيمشيو ديريكتومون لي كونط ولا الرصيد الرقمي ديال الكليون. اليوم حنايا جينا باش نحثوا ونشوفوا شنو هو البلان داكسيون اللي غادي نكملوا عليه باش نقدروا نواجهوا هاد الحالات ديال لافرود، ونعاونوا الزبناء ديالنا باش يقدروا يوليو بلوز افيرتي ويوليو فاهمين بان ماشي اي ميساج جاهم ولا ماشي اي اوبيراسيون دارت ولا اي واحد هضر معاه في المجال الرقمي وفي لي ريزو سوسيو راه بنكا ديالو ولا سي دي جون كي سون دو كونفيونس.
1: وقد شكلت الورشة الوطنية حول مكافحة الاحتيال المالي فضاء مؤسساتيا لتقوية التعاون بين مختلف الشركاء من أجل الخروج بتوصيات عملية لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاحتيال المالي.
4: نختم أخبارنا الوطنية بجهود حماية الطفولة. اليوم أعطيت انطلاقة الدورة الأولى للحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد الأطفال حاملة شعار من سكتوش. المغرب وبتعاون مع منظمة اليونيسف يكثف جهوده الرامية إلى حماية هذه الفئة التي تشكل جيل الغد من خلال تعبئة كافة المتدخلين. عن هذه الحملة تتحدث نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كتطلق اليوم الدورة الأولى من حملة منسكتوش لحماية الأطفال من العنف، وطبعا كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره. وكتدخل هذه الحملة كذلك في إطار واحد البرنامج واسع اللي عملته الوزارة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وعملنا عدد من البرامج منها إطلاق البحث الوطني الأول للعنف ضد الأطفال اللي غادي يمكننا من الحصول على عدد من المعطيات اللي يمكن لها تبلور في سياسة عمومية في المستقبل، وكذلك برنامج رعاية اللي بلوراته الوزارة بتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل اللي كترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، وهناك طبعا دعم الوحدات ديال حماية الطفولة اللي موجودة في مختلف أقاليم من المملكة.
4: دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف أنظمة رادار وطائرة عسكرية أمريكية في قاعدة جوية بقطر ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. غير بعيد عن المنطقة أعلنت الكويت أن إحدى محطاتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافق المحطة ووحداتها. وفي إيران قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في ضربات أمريكية استهدفت بنى تحتية جنوبي البلاد وغربها. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية المطلة على مضيق هرمز. في سياق متصل، دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تعرضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت الطاقة للمساعدة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية التي تواجه حاليا حرا شديدا وهجمات على منشآت إمداد الكهرباء. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة بالشرق الأوسط، دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان عقب اجتماعهما في شنغهاي الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات. نبقى دائما بالمنطقة، حيث قتل 8 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف إيراني على معسكرهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويأتي التصعيد العسكري في كردستان على وقع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران هو الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق هدنة في أبريل. وأدانت رئاسة كردستان هذه الهجمات على الإقليم معتبرة إياها انتهاكا لسيادة العراق ككل. في جديد أخبار الرياضة، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم عن لائحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجري أطوارها بالمملكة من 26 من يوليوز الجاري إلى 16 من أغشت المقبل. حمزة السيكي معه مزيد من التفاصيل.
0: قبيل أيام على انطلاق كأس أفريقيا للأمم سيدات بالمغرب، كشف الناخب الوطني خورخي بيلدا عن لائحة نهائية للاعبات اللواتي ستمثلن المنتخب الوطني في الاستحقاق الأفريقي. 26 لاعبة بقيادة العميدة غزلان شباك قدمهم بيلدا اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم، مجموعة تتضمن الخبرة كعنصر بارز مع تواجد أقل للعناصر الشابة، وهي اختيارات ترمي إلى تعزيز حضور المنتخب الوطني في الدفر باللقب، خصوصا في نقطة التعامل مع ضغط المباريات وحجم الخصوم في الأدوار المتقدمة. خورخي بيلدا مدرب المنتخب الوطني:
6: الطاقم الفني والتقني للمنتخب المغربي يعمل بتركيز جيد على الجانب الذهني للاعبات، وهي فرصة لكي أشيد باللاعبات المغربيات، وأنا على ثقة تامة أنهن لن يخذلن المنتخب في الفترة القادمة. الفريق التقني والفني لطالما كانت لديه مشاريع واهتمام بالجانب الذهني للاعبات قبل أي مسابقة، وبالتالي فقد استعد المنتخب النسوي في هذا الجانب بشكل جيد لخوض هذه المنافسة.
0: المنتخب الوطني خاض مجموعة من المباريات الودية قبيل دخول غمار البطولة مع منتخبات قوية كجنوب أفريقيا في مباراة انتهت لصالح هذا الأخير. المدرب الإسباني الذي سبق له أن قاد لبؤات الأطلس إلى لعب النهائي سيرمي إلى تجاوز استحقاق الفضة في آخر نسختين من البطولة والسعي نحو تحقيق اللقب القاري لأول مرة في تاريخ المغرب. المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الأولى والتي سيواجه من خلالها كل من منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال على التوالي بملعب مولاي الحسن في بطولة ستنطلق يوم 26 من الشهر الجاري وستستمر إلى غاية 16 من غشت المقبل.
4: وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها. بحضور 22 وزيرا فرنسيا ومغربيا، الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكلل بحصيلة مهمة من الاتفاقيات في مجالات مهمة. ومن الرباط، الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني يجدد موقف بلاده الداعم للسيادة المغربي على صحرائه. اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحدث الفيضانات يرفع مستوى اليقظة والجاهزية من أجل مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى التي تتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وموسم الصيف. معطية إيجابية حول صمود الاقتصاد الوطني تؤكدها المندوبية السامية للتخطيط، وتوقعات بتحسن وتيرة النمو لتبلغ 5.4% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
7: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: محمد ما كان صاحبي كاي
10: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله.
9: كيفاش ما فهمتش؟
10: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
9: ايوا انت شنو درتي؟
10: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
9: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
10: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
9: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
10: إيوا
9: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
11: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
9: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
12: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
11: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
13: محمد أشرف الأعمى.

صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم،

محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر راح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من

0: دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر.
6: الحلقة 15.
7: الروبيو، الروبيو.
8: ويلي، هذا اسمك؟
9: معايا الأختنا.
8: إيه إيه، أجا الروبيو، قرب.
9: صباح الخير الأخت.
8: صباح الخير الروبيو، ما قلتيش عليا وقيلة.
9: ايوا، الشبه كاين الحمد لله، والوجه تبارك الله منور، ولكن فين تشوفنا؟ هاد القضية فيها لعلك
8: تشوفنا هنا. الا عقلتي بالإمارة عطيتك رقم التليفون ديالي باش تسلموا لمرات باك زين.
9: اي عندك الحق تماما، عاد فكرت بالإمارة حتى انا عطيت رقم التليفون ديالك للوالد يعطيه لمراته لعلك.
8: ايوا انت الروبيو، اش كدير دابا؟
9: دابا هاني واقف معك.
8: لا كنسولك، واش انت مسالي ولا مشغول؟
9: لا انا ديما مسالي وديما خدام على قد الحال. على الانسان ديما خصو يكون خدام، ما يمكنش الا خدم واحد النهار بخير لازم يرتاح واحد السيمانه لعلك.
8: اسمح لي، ضحكتيني.
9: الله يجعلك ديما ضحكه ومنوره.
8: يمكن لك الروبيو يطلع للسيارة، بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع مهم.
9: ايه الا قبلتي انا ما عندي حتى شي حرج.
8: يلا طلع.
9: وفين غادي نمشيو بعدا؟
8: ايوا قريب غير هنا،

0: نشربوا شي قهوة.
1: مزيان نشربوها حتى القهوة ما بيهاش. إيوا قهوة يا خويا لوكس من الطراز الرفيع ومبردة لعلك.
2: المهم الروبي يقول لي من دخلت القهوة اشنو قالت لك؟
1: يا اسمع مزيان وحلوتني
2: أنا معك
1: خويا خوليو. عندك تدير معايا كبل ولا سلطة، كون معايا ري نكون مع خويا تريس ونغنيو في هولندا لعلك.
2: ما فهمتش يا خويا الروبي اش بغيتي تقصد بهاد الاعابير ديالك؟
1: ها المسألة واضحة، وضوح القمر في عز الليل، يا ليل يا عين.
2: عافاك كيما فسر ليا، راني باقي ما فهمت حتى زفتها.
1: ايوا اسمع، السيدة بغاتنا نخدموا معاها لوجه الله. واش عرفتي شنو هي لوجه الله؟
2: زعما فابور؟
1: لا، مالك بنونخ، وبغاتنا نعاونوها. دونو، هاك ورا، ما تخلي حزار.
2: هاكاك، صراحة، راه باقي ما فهمت حتى حاجة.
1: احنا نعاونوها، وهي تنقدنا.
2: مناش غادي تنقدنا؟
1: وهولندا يا المكلخ.
2: مال هولندا؟ الله يخليك الروبيو، راه دردبتي لي الحساب.
1: ياك ناوي تمشي معايا لهولندا؟
2: ايه هاتي علاش اتفقنا.
1: ايوا جمع مخك، السيده راه مكلفه بينا لعلك.
2: كيفاش مكلفه بينا؟
1: راك اخويا خوليو وليتي منو الخدية مات ومكلفه بينا، هي متماسكه معنا. ياك عرفتي شنو هي متماسكه؟
2: ايه عرفتها، ولكن شنو هي المعنى ديالها؟
1: المعنى ديالها هي متراضيه، متفقه معنا.
2: متفقه معنا علاش؟
1: اويلي يا عباد الله، اويلي هادشي بزاف هاد الكلاخ. إلا يا خوليو ضربتي معايا الضربة لشي هولندا جي عكر ليا.
3: المكي مالك غير سارح كتخمم؟
4: ما عندي علاش نخمم، كنفكر غير في هاد التهور ديال هاد الحمق ديال شاكيب، ما بغاش يتفهم لي أبدا.
3: ياك موضوع شاكيب قاضيناه وسالينا منه، مالك باقي كتفكر فيه؟
4: أنا موضوعه ما بقاش كيهمني، انا الحاج منصور هو اللي جاب لي خباره.
3: اش من خبر جاب لك؟
4: جا عنده اليوم لالا سيدهم شاكيب، هو وديك خيتي اللي سماها مراتو د المستقبل.
3: وسبب المجيء ديالهم شنو هي؟
4: قلت لحيا كيقدم لي مراتو د المستقبل، وقال لك الزواج قريب.
3: قال لك الزواج قريب؟ اسعدي يا فرحي، صغرتو يا العيالات. زمان المسخ والوسخ وفضيحة العرض بالشرع والقانون، قال لي كاتب.
4: هذا الشيء ما عنده علاقة لا بكاتب ولا بشاعر، هذه مسألة ديال التربية.
3: يشويني فيها تربية؟ لو كان كيكتب الحروزة ما يدير هاد الشموتية وتسخسخة الوجه، مشوه راسه ومشوهنا معاه.
4: مشوه غير راسه بوحده، أما أنا ما عنده باش يشوهني. الحاج منصور سولني حيت كيعرفو من العائلة، قال لي واش مزوج والسيدة واش مراته؟ قلت له العلم لله، أنا هذه مدة طويلة ما شفتو.
3: على الحاج منصور ما سولش شكون هذيك اللي معاه؟
4: ماشي شغله مادام المسألة جات غير بالمصادفة. المهم أنا دابا باقي كنفكر في هاد العصيدة اللي رون هاد قليل العقل ديال شاكيف.
3: ما عندكش علاش تفكر ولا علاش ترفض الهم، خليه يعوم في بحره، والنتيجة فشله راه بدات كتبان، ريحة الشياطو عطات. كيف غادي يدير دابا في هاد الوحلة؟
4: قالوها كل ما لعبات المعزة في قرون الجبال كتخلصوا في دار الدبار.
5: يا هاد نتعوس، غير قولي واش مازال ما بغيتي تفطي من هاد الفضول ديالك؟
1: انا لا كندافع لك، انا متكبة وما كنرضاش نشوف المنكر لعلك. أما لي كل ماشي وجهك الضرب هاد الجائحة لا هي ولا قبيلتها، أش مصلحة عندي أنا في هادشي؟
5: قول على راسك، داك النهار كذبتي عليا، قلتي لي الراجل مصلح حتى لهنا بالطوموبيل، ملي تحققنا لقيناه راجل المرا عند من هي قدامة. داك النهار تاني كذب عليا صاحبك خوليو، قال لك شافها داخلة الفيلا. مشينا كنا لقينا الراجل ومراتو مخليناها في الدار كدير لهم الشغل، ما بيت لينا حتى شي حجة، وانت مصدع مخك، مازال ما هداك الله تدخل سوق راسك.
1: هادشي اللي قلتي كله الوالد كان فيه شي شوية ديال الزيكزاك، متفق معك، ولكن اليوم الخبار اللي جايب لك صحيحة، ما فيها غرام ديال الشك ولا تخرشيش لعلك.
5: قول نسمع.
1: السيدة اللي عطتني رقم التليفون ديالها وسلمتو لك باش تسلمو انت لمراتك زينب، عقلتي عليها ولا لا؟
5: أنا شي ما شفتها باش نعقل.

0: عليها.
1: عارف انك ما شفتيها. انا كنسولك غير واش عقلتي على هذا المنظر ولا لك؟
0: هذا المنظر عقلت عليه. زيد كمل.
1: ايوا شتي يا سيدي هذيك المراه هي اللي شفنا انا وياك وخوليو داك النهار في باب الفيلا مع داك السيد اللي اسمه شاكيم.
0: ايه ايوا من بعد
1: هذيك الوليد ماشي مرات شاكيم غير خطيبته ولا لك؟
0: ما عندنا غرض مراته ولا خطيبته بحال بحال.
1: لا عندنا الغرض قال باش انت تفهم الوالد. ايوا صبر نكمل لك. هذيك المراه سيدي جات كتشكي ليا من زينب لانه خطفات لها خطيبها اللي هو شاكيم.
0: خطفاتو؟
1: ايه لا علاك.
0: كيفاش خطفاتو؟
1: ايوا خطفاتو هي خطفاتو. راك زعما الوالد انت سيد العاقلين على ما عرفتيش شنو هي خطفاتو. هي زعما رومتو لجهتها وكركبتها هي.
0: وهاد الخطيبه ديال هاد شاكيب هي اللي حكات لك هادشي؟
1: ايوا انت فهمت يا الوالد. هي اللي حكات لي بالتفصيل هاد الموضوع. حاجه اخرى كاع خطيره. قالت لي الا زيد ما عطات باتساعه الخطيبي راه غادي نرتسها في الحبس.
0: الحبس؟
1: اي الله ينجينا وينجيك لعلك.
0: وفين شفتي هاد المراه اللي حكات لك هاد الشيء؟
1: جات عندي حتى لهنا بسيارتها وسولتني على زينب. ملي قلت لها راه مرات الوالد قالت لي طلع للسياره بغيت نتكلم معك.
0: صافي هادشي اللي كاين.
1: هادشي اللي عطى الله ايوا ضرب الفقد في راسك الوالد. ما حد القضيه باقي فتيه لعلك.
2: تعطلت يا عزيز وحتى التليفون ما كتجاوب عليه.
3: لا مشيت نفرق الدعوات اللي قلتي لي ديال العرس. شوفي حالتي كيف ولات بالعرق. يخ خزيت.
2: شنو هذا بالسلامه اللي بغى يتزوج كيقول على العرس ديالو خزيت؟
3: الله يخليك يا سلوى. الله يخليك بلا ما تعصبيني. راه فيا ما يكفيني وبلا ما تزيدي تعولي في الكلام.
2: ايوا انت بعدا راك ملي دخلتي معصب.
3: ايوا على الاقل سوليني علاش انا معصب ماشي تقولي لي فين تعطلتي.
2: واخا سيدي شنو اللي معصبك؟
3: مول المطبعه اللي طبع لينا الدعوات ديال العرس. انت شوف يا جدار انا قلت ليه دير القلب هنا والورده هنا. ناض هو خربق ليا كل شيء. واش عمرك شتي القلب كيكون في جهه ديال اليمين؟ وعاوتاني شنو دار؟ دار ليا العروسه قابطه في العريس بحال الا تقولي انا غادي نهرب. كضحكي انت. شوفي ومصور العريس داير يديه في جيابو زعما الله كريم وباللي اهل العروسه هما اللي قاموا بكل شيء. هذه راه هي المعنى ديالها. لا زيدي ضحكي زيدي.
2: وخلصتي؟
3: واش غادي ندير على وعدي وسعدي؟ خلصتو وصافي ضحكي. اسلوى واش انا دابا كنعاود لك مصيبتي وانت كضحكي؟ دابا في نظرك شنو هو اللي كيضحكك؟
2: ايوا هنا شنو كاتب؟
3: ايوا سمعي شنو كاتب بالمزعزع الاخر. قال لك لا دعوه صالحه لاربعه اشخاص واولادهم. قال لك زعما باش يقتصد عليا في مصاريف الدعوات.
2: ايوا شاف حالك مسكين.
3: لا الله يجازيه مسكين. الله يجازيه بخير. واش انا دابا عارض على عائلتك وعائلتي ولا عارض على المدينه كلها؟

0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا كل نهار كتزادني حيره على حيره، كنشعر بغمه، قلبي بغى يتفرقع وعقلي بغى يطير من بلاصتو.
1: انا اللي ما فهمت فيك والو زينب، كيفاش شاكي بكي يبغيك وحاضيك ومضحي من اجلك وفضلك على بنت عمه وعلى ناديه وانتي اختي هكذا حيره؟ مالك زينب علاش كتقلبي اختي؟
0: ما كنقلب على والو، تمنيت ربي يقبض روحي ونتهنى خلاص من هاد المتاعب، ما بقيتش قدرت بصراحه نتحمل. ندمت على هاد العلاقه مع هاد السيد، ولو هو ما دار فيا غير خير.
1: مزيان خليها للي يكمل خيره، ما عرفتي ربي شنو مخبي ليك، ما عرفتي شنو كاين من مفاجآت.
0: صدقيني اختي وفاء، كرهت المفاجآت وكرهت حسهم، علاش ما نكونش بحال الناس، كل شيء عادي وطبيعي، اش بيني وبين هاد المآسي كلها شنو ذنبي لمجرد ان دوك اللي ولدوني تخلاو عليا نكون انا ضحيه هاد المتاعب؟ علاش هاد المتاعب كلها؟ علاش؟ علاش هاد الشيء كله؟ تولدت في ظروف ما علماش عليها.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: بت علاقة بإنسان أحقر الناس، همه الوحيد هو التخدير والخمر والعنف، ولد زوج بنات معاه رغما عني، ودابا على وشك علاقة مع إنسان آخر يمكن في المستقبل ينعتني بأحقر الأوصاف. شنو غادي ندير دابا انا في هاد المصيبه اللي انا فيها؟ شنو غادي ندير؟ انا حاسه براسي مدفوعه اكثر ما انا عندي رغبه. عييت مليت، وتقاضى جهدي. ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا انسانه حقيره مدلوله، ما كنشبه حتى شي مرا صالحه في المجتمع. واخا يكونوا عندي اموال الدنيا كلها، انا احقر الناس.
2: صافي زينب، عافاك. صافي اختي، رجع لله. ياه
1: ما صافي والو، حتى حاجه ما صافيه، حتى حاجه.
2: بركه من البكا، عمر قلبك بالله.
1: لا إله إلا الله، ليه الحمد وليه الشكر، سبحانه.

0: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 15 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، نزهر الجراجي، ماريا صادق، سعاد خيي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الشعار لمحمد تسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Thank you.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا وانا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.

ودواء. أكيد كيف تعرفوا جميع خلق وخلق ورق ديال شجرة مباركة اسمه خفيف على اللسان لكنه ثقيل الوزن في ميزان الصحة، طبعا هو ورق الزيتون. فهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن ورق الزيتون عنده ياسر من الفوائد الصحية، خاصة فاش كان استخدموه كمشروب أو مستخلص طبيعي؟ حصة اليوم إن شاء الله ربنا ضمن فقرة غذاء ودواء له نتحدث لكم مستمعين عن أهم فوائد ورق الزيتون، وعادة لكي يكون جاف وهو موجود عند العطارة يكفي أنك بدرهم ولا درهمين تأخذ واحد الكمية كبيرة. فبقوا معنا يكنكم تعرفوا على فوائد ورق الزيتون، ممنونين وممنونات. منقوع ورق الزيتون في الماء المغلي، وطبعا بعد ما ننظفوه ونغسلوه من بعض الشوائب اللي كتكون فيه، من فوائده أنه كيحسن صحة القلب، فهو كيحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات اللي كتقلل من الكوليسترول الضار وكتحسن ضغط الدم. مشروب منقوع ورق الزيتون كينظم مستوى السكر في الدم، فهو كيساعد المستخلص ديال ورق الزيتون على تحسين حساسية الأنسولين وكينظم مستوى السكر في الدم، مما كيجعله مفيدا لمرضى السكري. مشروب ورق الزيتون للمنقوع في الماء المغلي من بعد ما كيتفاو نشربوه كيعزز المناعة، فهو كيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما كيساعد أجسامنا في مكافحة العدوى والأمراض. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ورق الزيتون كيخفض ضغط الدم، فيقد يساعد شرب شاي ورق الزيتون بانتظام على تقليل ضغط الدم المرتفع. ومن فوائد أيضا مشروب ورق الزيتون تحسين وظائف الكبد، فهو كي يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحسين صحة الكبد. أيضا مشروب ورق الزيتون كيكافح الالتهابات، لأنه كيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات اللي كتخفف وتقلل من آلام المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى، وقاكم الله شرها وضرها. وما تستغربش أخي المستمع أختي المستمعة إذا ذكرت فائدة أخرى، لكن هذه المرة كتهم الشكل الخارجي، فورق الزيتون كيقوي الشعر والبشرة، فنقدو نستخدمو مستخلص ورق الزيتون يكننا نحسن صحة البشرة والشعر بفضل خصائص المضادة للأكسدة. أكيد له تتسألوا مستمعتنا مستمعينا الكرام كيفتاش كان نصوبوا أو نعدلوا هاد شاي ورق الزيتون. طبعا كناخدوا هاد الورق دي الزيتون، وكيف قلت هو موجود عند العطارة، وناخدوا وريقات منه طبعا
نغسلوه ونغلي الماء ونخليه في داك الماء طبعا نقفلوا عليه باش انه يطلق ديك الماده ديالو في حدود واحد 5 إلى 10 دقائق. وكنغلي طبعا ديك الحفنه ديال ورق الزيتون كيبقى في هذا الماء لين يدفى عاد اننا نشربوه. وما تنسوش في الاخير مستمعاتنا مستمعين الكرام ان مستخلص ورق الزيتون فكينباع ايضا كمكمل غذائي في الصيدليات. إذن بهذه الفوائد والمعلومات مستمعاتنا مستمعين الكرام كنتمنوا لكم الصحة والسلامة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان.

0: المستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا الصيف، كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشوا للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة. وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا
1: السائقين،
0: بحال مثلا
1: مستعملي
0: عمال
1: الطريق.
0: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
1: نعم،
0: يعني كيقضيوا واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
1: عمال الضيعات أيضا. نعم،
0: نعم، يعني مجموعة من المهنيين اللي
1: فيها. نعم،
0: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
1: تحت
0: الهواء
1: أشعة
0: الطلق
1: الشمس.
0: تحت
1: نعم،
0: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة، إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 العشية. هذه الفترة يعني
1: حرجة. نعم،
0: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كنصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما أقل من 6 شهور، بيبي عنده أقل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب العرق
1: العرق. نعم،
0: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون مدام دوشا، اللون ديال الملابس
1: عنده
0: هو
1: دور
0: اللي
1: مهم.
0: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
1: الغامقة.
0: غامقه بحال الكحل ولا
1: نعم،
0: الماغا، كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم الوينات اللي تكون يعني فاتحه، وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هش
0: رهيف
1: مثلا.
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو، والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق كي بزاف.
1: نعم،
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه.
0: نعوضوه
1: نعم، عليك حق.
0: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترون متقطعة
1: نص ساعة. نعم،
0: على
1: ساعة
0: طول النهار.
1: النهار. نعم،
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديروه
1: ويقع فيه الجميع بطبيعة الحال.
0: الجميع،
1: نعم،
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا،
1: بالعطش.
0: حرك الماء يبان العطشان.
1: نعم،
0: ما خصناش حتى نحسو بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش، يعني راه واقف عليه، وما خص نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
1: شرب
0: يتم
1: لازم.
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لان فصل الصيف واشعه الشمس والانسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضوا ديك
1: والسوائل اللي مشربنا.
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم، هذا مشكل آخر. نعم،
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه النصائح، لأنها ضرورية. ربما يتعامل واحد
0: هادو مش
1: على
0: اضرار،
1: بسيطة، ولكن هي مضرة في نفس.
0: مضر
1: نعم، مضرة
0: بزاف
1: جدا. نعم،
0: الاجتفاف، يعني الانسان تاكي صافي كي ديزيتغطا ما بكي الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة

0: السوائل، يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة او ياخذ فاكهة نيشان، يعني ياكل الان في خوي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما امكن الانسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
1: ثقيلة،
0: فصل
1: نعم
0: الصيف لانها كتعب الجسم، كتعبو. دونك نحاولوا ناخدو صليدات، داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو باش كنجتنبو الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره،
1: مباشرة، نعم
0: نقلبوا على الظليله مره مره،
1: نعم
0: الانسان ياخد ديك
1: استعمال
0: الظليله
1: المظلات
0: ديالو.
1: أو نعم
0: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي المسنين، يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار
1: الشمس،
0: ديال
1: أشعة الشمس،
0: حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي،
1: مناعته
0: ضعاف،
1: قليلة، نعم
0: مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف
1: نعم
0: الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد. يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال. ها،
1: نعم
0: وهنا نبغي نشير مدام دوشا
1: مهم.
0: بالنسبة لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس، ضرباتو للراس.
1: نعم
0: هنا ما فيها بس إلا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لأن شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطلة، الوليدات كيلعبوا كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب، ولا كيمشيو في
1: نعم
0: نزهة، ولا غاديين على رجليهم للبحر، ولا نيت في البحر ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطة لا والو، حتى كيروح في العشية مثلا كيضرر
1: الراس،
0: راسو،
1: نعم
0: كيشعر بواحد بحال السخفة، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا
1: نعم
0: يغيب، ها، ضعف التركيز، وعاد
1: شعر
0: كيقول لك
1: بصداع،
0: انا
1: نعم
0: جي بحال التقيه، بحال اللي باغي يتقي، يعني الغثيان والصداع ديال الراس، وفواغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي كت يعني كتهبط ويقدر يغيب.
1: لا
0: هادو
1: قدر الله،
0: علامات،
1: نعم
0: علامات من
1: الواجب الانتباه لها، نعم
0: الواجب الانتباه لها.
1: إذا بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذن أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح والله؟ نعم،
1: نعم
0: مفيد ولا غير مفيد؟
1: للأسف
0: نعم،
1: للأسف الأخت دوشة أنه
0: وصحيح،
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم،
1: هو
0: هو
1: غير مفيد
0: موجود كاين.
1: للأسف.
0: نعم،
1: داكشي يعني كما كنعرفوا أنه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
0: نعم،
1: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي تبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة، وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان. وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي من
0: نرى
1: 3 الفوق،
0: الفوق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك لي
0: الغيون ديالها
1: زولترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا
0: نعم.
1: فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
0: نعم،
1: ودونك وقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي إلى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، هو مشابه إن شاء الله
1: نطلبوا من
0: المسلمين.
1: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة، ونبعد ما أمكن على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سي فغي كو يعني ديك الأشعة عندها واحد الفوائد، ما نكروش أنها كتعطينا
0: طبيعة
1: الفيتامين
0: الحال، نعم
1: دي، والفيتامين دي راهي مهمة للجسم ديالنا
0: نعم
1: والصحة ديالنا والمناعة ديالنا. لحقاش كتعاون في بعد الحاجة الأولى أنك تفيكسي لنا داك الكالسيوم، يعني أنا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخد كاع ديك المواد اللي غنية بالكالسيوم، ولكن إذا كان عندي نقص في الفيتامين
0: فيتامين
1: دي راه
0: دي،
1: بحالي ما درت والو،
0: نعم
1: لأنك
0: صحيح،
1: تعاون على لا فيكساسيون، يعني داك
0: إثبات، نعم
1: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، أنها كدير لنا الدفء، كتحيد الغبار،
0: نعم
1: ولا يعني الشمس راهي عندها
0: ضرورية بكل تأكيد، نعم
1: في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني كيخصنا
0: الإفراط
1: نعرفوا
0: في النوع،
1: الاضرار
0: نعم
1: ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 للعشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما
0: نعم
1: نجيش في يوم ولا يومين ونقلب على داك اللون باش
0: باش يجي
1: هذا
0: في يوم
1: لا.
0: واحد، لأنه هذا الإشكال يوقع حتى في البيسين، ما يمشوا الأطفال مثلا يرجعوا جلدهم
1: لان
0: محروق.
1: النهار
0: نعم
1: كله
0: نعم
1: دابا
0: ظل النهار
1: كيمشي
0: كله،
1: بنادم في الصباح
0: نعم ما يرجعوا العشية،
1: والدراري كيدخلوا
0: هذا خطأ وقع فيه
1: لابيسين،
0: الكثير. نعم
1: ما كيخرجش من لابيسين،
0: نعم
1: وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا
0: صح،
1: غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين،
0: كتوصل للشمس،
1: كتوصل له الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك 7 د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
0: تحرقوا
1: تحرقوا.
0: صحيح،
1: دونك ما الا
0: وقع
1: ممكن
0: الأطفال هذا المشكل للأسف. نعم
1: خص داك الشيء تدريجي،
0: نعم
1: وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحة ديالنا.
0: وهون يجي دور الواقي، يعني الشمس
1: هذاك مهم،
0: ضروري.
1: يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو
0: نعم
1: كيحمي. غير كيخصنا نحترموا ذاك
0: الكمية،
1: النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين، كيخصنا عاوتاني
0: تجديد، نعم
1: التجديد ديالو، دونك حتى هو
0: ويعني
1: كيحمي.
0: في درجات، واللي حسب الأطفال الصغار من الكبار.
1: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترانش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
0: نعم
1: الاستعمال.
0: نعم
1: الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه،
0: نعم
1: ولكن الاطفال ما كنديروا لهمش يعني،
0: كيغفلوا
1: ولكن
0: عنهم.
1: حتى هما محتاجين
0: نعم
1: لان
0: طبيعي
1: البشره ديالهم
0: حساسة.
1: رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي
0: نعم
1: متعفن
0: نعم طريق الحال.
1: وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني
0: نعم
1: العاديه، وبنادم باقي محن مع
0: نعم
1: داك الوجه
0: نعم طريق الحال.
1: ولا
0: نعم
1: الجسم ديالو.
0: اللي تعرضت لهذه الحروق
1: دونك
0: اللي
1: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء،
0: نعم
1: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، و بيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن أن التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأن تتعب الجسم.
0: وقت البرنامج غادي انتهى. نتمنى ان شاء الله ان نصادفك في حلقة قادمة
1: إن
0: بمشيئة
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: الاخت فوزية فشار، نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: صحتك في الصيف.
0: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: love.
1: I'm gonna have some fun with you.

تتمنوا وبلاك شدري قبايل ابنين عمي شلوا وتعودوا اغرب تريدوا

Give us a good opinion.

Luna to Sun. Takara, takara, takara.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة 15.
6: رانيا، رانيا،

0: يا امي شنو كاين؟
1: ايوا شفتك ما باقي رديتي عليا خبر وغي خارجه داخله سالفه. شنو زعما يصحابك عجباني هاد الحاله فاش انتي؟
0: اش من حاله امي عاوتاني؟ انا عاديه طبيعيه.
1: انتي مضوخه ومصرفقه وما جايبه خبر، عايشه بحالي لا الدنيا عندك هانيه وانتي غارقه في الهم حتى الودنين.
0: حشومه عليك امي والله لحشومه عليك، اش من هم فاش غارقه؟ ما عندي لا هم ولا غيره. بخير وعلى خير. 5-5.
1: كيفاش 5-5؟
0: خاصك غير تفهميني وتعاونيني وتفرحي ليا باش تعجبيني، وانا من جهتي غادي نمتعك ونبرعك ونفدي لك ايام الزلط والميزيريه كلها، وتولي لاله الشومه مرات الحاج المختار، ودردكي ليا لاله على الكبير والصغير بالجاه والمال بقدره السميع العليم.
1: اش كتقولي يا هاد البنت؟ طلعت عليك السخانه ولا واكله شي حاجه من غير الدقيق؟
0: لا هادي ولا ديك، الكلام اللي قلت لك تلقي بها امي، وإلا مشيتي معايا في الخط غادي تشوفي بعينيك كل شيء.
1: دابا انا كنمعني لك على هشام ولد غيتا، اش من اتفاق علاش اتفقتوا باش نشوفوا شي حل حريرتكم، وانتي كتحلمي عليا هالجاه هالمال؟ اش دخل الزلط والميزيريا ديالي انا في المشكل ديالك مع هشام؟
0: امي بغيتك تنسي هاد هشام ولا مو غيتا ولا اش واقع بيني وبينه. هاد الصفحه طويها وقلبي للصفحه الاخرى، ندخلوا في موضوع جديد اهم من هذا باللي بيه بالك مشغول، فهمتيني؟
1: اش بغيت نفهم؟ خرجي قود وتلقي نسمع اش عندك بلا ما تبقاي كتجلجي عليا في الهضره، راكي دردبتي ليا الحساب.
0: اسمعي يا امي، هشام ولد غيتا ما بيني وبينه والو، كنقولها وكنعاودها، العلاقه الحقيقيه اللي كاينه عندي مع فريدريك.
1: فريدريك؟ شنو هاد فريدريك تاني؟
0: فؤاد. فؤاد امي فؤاد.
1: شكون تاني هاد فؤاد فريدريك؟
0: شاب باخر ولد عائله لاباس عليها، عايش في الخارج في هولندا، وتزاد تما كنقدموا ليا واحد صديق يقرا معايا، تعرفنا على بعضياتنا وخرجنا جميع، ودابا يا لاله طلبني للزواج. بغيتك توقفي معايا وتوافقي انت وبا، وهو راه مستعد يجي من غدا يخطبني، وما ياخذك الشك في هذا الشيء، راني متفقه معاه وقابل جميع الشروط اللي شرطت عليه. دابا فهمتي يا امي ولا نزيد نفسر لك؟
1: هي هشام ولد غيتا غير مظلوم مسكين.
0: واي يا امي الله يهديك، قلت لك هشام نسايه ومحيه من عقلك.
2: ايه كملي يا خا هشام.
3: ايوا صافي، قلت لها الا بغيتي تفرقي ما عندي حتى شي مشكل، بالحق ردي لي الذهب اللي شريت لك والفلوس اللي خسرت عليك.
2: وقبلات؟
3: بزز منها، لانه الا ما قبلاتش غادي يضرب لها كلشي في الزر.
2: ايوا ها انت تحنيتي، مصدع راسك بلا فايده مع وحده مهمه غير الطمع. بعدا وفين دبرات عليه؟ هو في الخارج وهي هنا، كيف داروا حتى تلاقى؟
3: شي صديقها من ايامات الدراسه هو اللي كان عرفها به، كان وسيطه بيناتهم، من تما تكونت العلاقه حتى قرروا يتزوجوا.
2: وهاد الشيء وانت في دار غفلون مكفيه عليك القفه.
3: مئات الالاف بحالي مكفيه عليهم القفه، داكشي غير زهر انت وفاش تحتي. المهم غدا راني داير معاه هنا موعد في القهوه باش تسلم لي الشيك والذهب ديالي.
2: ايه هي دابا غيتبرك؟ وشحال في هاد الشيك؟
3: مليار. وانت مالك علاش كتسول؟ اللي نطرنا منها هو هذاك عضى في الفكر.
2: ايه ولا يمشي فعلت عندك الحق. خي هشام نشعل لك شي فتيلات كالمي لينير شويه.
3: ايوا الا جاتني وقف علينا هذاك المنحوس الكارسون ما فيا ما يسمعش يهضر.
2: لا لا لا غير تهنا، فين هو الكارسون؟ مشى.
3: فين مشى؟
2: مشى فيها مسكين بسمعته.
3: شنقوا صحاب الحال
2: وبالحجه والبرهان، حنا كان كيقول لينا ما تكميوش داك الوعد هنا، حشمو شويه. وهو هنا كيبيعو بوجهم قصدر على حسب وداد.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: أنا أش داكشي؟
1: إيوا جلست قدامي هنا بغيت نهضر معاك.
0: أنا شو مرة ما عندي فلوس بلا ما تعي راسك معايا. هاد اليامات شاد الراحة نفسي، ما عندي كان نقلب على الخدمة وما حملش حد يعيط لي نخدم.
1: أجلس وحل ودنيك وافتح معايا عقلك، مازال كاع ما هضرت معاك جابت لي الخدمة والفلوس. عرفناك سيدي حتى كتقاضيهم وكتصبح زاوي عاد كتنوض تقلب على الخدمة.
0: إيوا هاكاك دابا فهمتيني.
1: إيوا حتى أنت سمع كلامي وفهمني، بنتك رانيا بالسلامة والعافية راه صافي.
0: شنو اللي صافي؟
1: لقات زمانها وفرحانة به وقابله، ناوية إن شاء الله تزوج.
0: مبروك عليها يا فرحاتي ويا سعادتي، لربي كمل عليها بخير ولقات شريك حياتها.
1: إيوا غير باش تكون في بالك، أنا راني موافقة ليها وخصك حتى أنت توافق.
0: ياك وشكون هذا مرضي الوالدين اللي تقدم للزواج بها؟
1: عندك حسابك هشام والجارتنا غيتا اللي عندنا معاهم داك المشكل اللي على بالك، هذاك نساهم حي من عقلك.
0: وعلاش؟
1: إيوا خليني نكمل لك كلامي، ماشي شغلك علاش. المهم ولد غيتا نسيناه، ما بقات عندنا معاهم علاقة، وداكشي ديال المحكمة والدعوة وزيد وزيد، داك البارازيت اللي مصدعنا حيدناه ودخلنا الموضوع آخر، فهمتي؟
0: ما فهمت والو.
1: على يد اللي عطي الدقل التنفيحة مكلخ بها عروق راسو كيفهم شي حاجة، راه قلت لك حل معايا عقلك.
0: عقلي محلول، راه انت اللي وضحي كلامك، راه باقي غامض. قلتي هشام ولد غيتا نساوه، هو والمحكمة والدعوة والبارازيت. ايوا ومن بعد؟
1: ايوا مزيان بعدا اللي فهمتي هاد الشي.
0: هاد الشي مفهوم. درك شكون هاد السيد اللي بغا يتزوج برانيا؟
1: دابا تشوفوا، راه قالت لي رانيا اليوم غادي يجي يخطبها.
0: وشكون هو؟ واش كيدير وفين كيعرفها بعدا؟ واش حنا واش كنعرفوه ولا لا؟ هاد الشي علاش بغيت نسولك انا؟
1: شاب معتبر وعائلته لاباس عليهم، عايشين في الخارج، سميتو فؤاد فريديريك. المهم انت قول واخا راني قابل، ومن بعد خرج هاد السوق، ماشي شغلك في البقيه.
0: واخا لالا انت غادي تكلفياك.
1: معلوم غادي نتكلف، بنتي هاديك وانا شاربه هامه، نوض غسل عليا ديك الحاله ونقي من اخرك من التنفيحه، وعندك تجبدها قدامك راه نكحلك بها عينك.
0: وباش غادي نشوفك يا عويناتي؟
1: ما واتك غير الكلام الزين يا الخايب ديالي.
0: ياك مامي.
2: واش انت سي جلال تاكد من هذا الكلام؟
3: واش مربع عندي باش نكذب عليك؟ الحومه بعدا كلها راه سايقه الاخبار لزواجهم.
2: سبحان مولدي الاحوال، واش كون يقول هذيك فريفرا غادي تزوج؟
3: سولت على خطيبه قالوا لي اسمه فريدريك وكيعيطوا له فؤاد، مزيود في هولندا مع عائلته تما. المهم انت راه تفكيتي من ديك العائله، العلاقه اللي كانت بيناتكم غير سطحيه، اما العلاقه الصحيحه هي اللي بانت دابا.
2: الحمد لله اللي خرجت الامور هكذا، امي كان هذا الموضوع غادي يخرج ليها العقل.
3: جارتكم هشومه جاب لي الله هاد الهمزه، وهمزه واش من همزه مع هاد السي فؤاد فريديريك، غادي يبرحهم وينسيهم الزلط اللي عاشوا فيه. السيد غير السياره مناش نزل مع الخطيبه، على الاقل على الاقل تتسوى شي 30 ولا 40، الا ما كانت 50 مليون كاع.
2: 50 مليون؟
3: ايه خرج وشوفها، راه موقفه باب الدار، اللي داز وشافها كيحل فمه ويبقى ساهي. ايوا غير السياره عربوني يعطيك الخبر، عاد ما خافية كان اعظم.
2: يا سبحان لك يا عطيف رمش العين، وميسر هذا لهذا، ما هي لا بختمه ولا بقرايه، انت وزهرك.
3: معلوم غدا ولا بعدو تشوف الشومه هي وراجلها المختار من فايحي راكبين في السياره الدوبلفي، وصايقه بهم بنتهم رانيا حتى هي الدوبلفي، وداخلين لشي فيلا كتشعل سيدي مولاي شعيل دوبلفي.
2: بركه بركه عليك.

0: السجالة. هذا الشيء كيبورش لي اللحم.
1: كل شيء هشام عبد الله قريب. قال لك ما لك يأتيك ولو على ضعف، وما ليس لك لن تنله ولو بقوة.
2: هشام هشام
0: أجلك شي أمي.
2: ونضمت وليدي، هل فطر جبتولك؟ ونوض وليدي تفطر، من البارح راه ما كليتي والو.
0: ما فيها ما ناكلو، ما عندي شهية، غير خليني.
2: كيفاش نخليك؟ ونوض نوض نضربها بشي غسلة وحيد العجز. شوف حالتك كيف ولات، بقلت الماكلة والصهير بلا معنى.
0: أمي الله يخليك، راه ما عنديش العظم اللي نهز، راني مريض و...
2: ونوض نوض إلا بغيتي تشوف الطبيب نمشي أنا وياك. الله يرضى عليك، غير فطر وتوقد.
0: صافي صافي، إوا غير سيدي أنا نايض.
2: ما نمشي حتى تنوض، بغيت نتكلم معاك زوج كلمات وانت كتفطر. يلا.
0: إوا هاني فايق وكنسمع تكلم.
2: بغيت نقول لك المشكل اللي كان عندك مع رانيا بنت هشومة. راه تحل، راجل اختك جلال جاب لينا شي خبر خاصك تعرفها.
0: عارف عارف عارف عارف كل شيء أمي، هذاك الموضوع نسيته وما بقاش كيهمني. رانيا بغات تزوج بشي واحد من الخارج ومشى خطبها من دارهم، ولاد الحومه كلهم سايقين الخبار، وانا اتفقت معها ما بقى بيني وبينها لا نقا ولا جمال، تهناي وناسي علاج المراحه. هادشي اللي بغيتي تعرفي؟
2: هي دابا الخبر كله في راسك. ايوا مزيان، دابا يمكن لي نعس علاج المراحه. اسمع، وحاجه اخرى الله يرضي عليك، هادي راه هي المناسبه فين تقاد راسك وتبدا في الخدمه اللي شاف لك عم قاسم. مستقبلك هو الاول وليدي، اما الزواج ما غاديش يهرب. انا من جهتي غادي نتهلا فيك، وعلى يديا غادي نزوج احسن من الف رانيا، غير انت كون معايا راجل وتمر راسك.
0: صافي صافي امي، ما يكون غير خاطرك.
2: لا بغيتك توعدني.
0: ايوا يكون خير امي.
2: لا وعدني، بغيت نسمع وعد من عندك.
0: كان وعدك امي غادي ننفذ هذا الشيء اللي قلتي كله، والله شاهد عليا على هذا الكلام.
2: الله يرضى عليك وليدي، دابا فرحتيني. ايوا نوض نوض غسل وفطر، يلا باش نمشيو نشوفوا الطبيب.
3: الحماق هذا، الحماق هذا. سمعي يا ليلى، عمك قاسم داير مخطط باش يستولي على جميع خيراتكم وفي اسرع وقت. الا انتم ما خليتوه على هواه وما واجهتوش وحاسبتوه على الصغيره والكبيره، ثقي بيا ليلى، ثقي بيا، راكم غادي تندموا ويكون فات الفوت.
4: واش انا فريد بيديا شي حاجه؟ مسؤوله على شي حاجه؟ امي هي اللي مكلفه بكل شيء.
3: هضروا مع عمكم، هضروا مع عمكم، راه ماشي عيب، فسروا ليها، فيقوها شويه من القلبه.
4: اشنو غادي نفسروا ليها؟ غير غنوضوا نحرضوها على عمنا هكاك ونعمروا ليها راسها بلا حتى حجه.
3: بلا حتى حجه. اولا هالتصرف اللي كيتصرف في املاككم، شكون اللي عطاه ليه؟ شكون اللي عطاه حق التصرف في املاككم يا ليلى؟ ثانيا الخيرات ديال الفيرما كانت كتباع الناس برانيين، ولا هو اللي كيشريها لنفسه ويمكن كيعاود فيها البيع كاع. ثالثا لما جبت انا فكره ديال مشروع سياحي في الفيرما ناض كيحاربني ومنعني ناخذ من عند امك الوكاله. رابعا بدا كيغريني بالفلوس باش نتنازل على فكره المشروع. خامسا ونزيدك، انت قلتي بفمك بدل جميع الخدامه اللي في الفيرما وجرى عليهم بلا حتى شي سبب، كل واحد فيهم رفق ليه تهمه. ما كتشوفيش ليلى بلي هادو كلهم حجج ثابته؟ خص الوالده تدخلهم الراسه، خص الوالده تعرفهم.
4: فريد شوف انا متفقه معك، ولكن فريد راه عمنا صعيب بزاف نوضو فجاه ونواجهوه ونخرجوا ضده. غادي تسمى دار فينا الخير ووقف معنا وحنا فقدنا فيه الثقه. المشكل راه ماشي بسيط كيف ما كتصوره فريد.
3: ايوا شنو اشنو؟ تبقاو ساكتين، تبقاو ساكتين حتى يتمكن هو ويدير لكم خاتم بين صباعو. واش غادي تصوروا ديك الساعه منه؟ اش بقى؟ ايوا جاوبيني، جاوبيني يا ليلى.
4: باش غادي نجاوبك يا فريد؟ حرت حرت على رقبتي، لا حرت.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 15 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة رشيد الحراق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، حسن مكيات، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من أدب البحر،
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب، موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية، بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة، أجمل أهمها الكاتب الروائي نوردين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها، اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية، حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع. فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية، بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق، حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. أما الركيزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته. وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دلت على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معاني دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب. ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
0: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها. نستحضر صورة البحر كوسيط شعري باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعاً، كلمات ولحناً وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كياناً شعرياً رمزياً يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيهاً أزرقاً لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الموج الأزرق في عينيك ينادي نحو الأعماق.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: العربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تبكي النفوس.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم، إذاعة الداخل الجهوية، في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى

0: أحمد أنجمار إمام مرشد بجهات الداخلة وادي الدهب. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء، والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له، وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزراً ومتصالحاً ومتراحماً، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية، والطهارة المائية والترابية، وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج.

على ركبه ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج فلا رب ما فضى المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على

وعلى مركوزتها فعوج. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج. وإذا

البلجي من يكتب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه سجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

فتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
5: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
4: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت. وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
5: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هاد النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
4: وفين مشات لك واحد تفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
5: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن الحمد لله.
4: عادي عادي، وفعلا لأن ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك كأنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذا النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
5: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كان وجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
4: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
5: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيره، عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحيه الماديه او المعنويه، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع اساتذتي واستاذاتي وكل الاطر التربويه والاداريه اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عده مؤسسات، وكل محطه كان عندها اثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بدايه من مدرسه الداخله، مؤسسه بونكوم، ومؤسسه وادي الذهب. كل استاذ او استاذه تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم او بتشجيعهم او بحتى كلمه طيبه زادتني ثقه في راسي. بصراحه كنت افتخر انني كنت تلميذه عند اساتذه متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسيه، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفه. وحتى لو ما نقدرش نذكر اساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك اصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي او الاعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني الا احتجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون اكثر من المنافسه. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لانني كنامن ان كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الاهداف ديالو.
4: تبارك الله اللي كيخلص. اكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بان اخلاص سبحان الله طريقه ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغه، وهذا علاه ان راه لان ما ذكرت واحد المساله في البدايه، انها من الاطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، واكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعه والخطبه وكيكونوا صادقين. فبصراحه هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدم هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
5: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبت مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم، وكان كيشرحوا ليا بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض، المراقبه المستمره، او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. زيد على هذا الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لانني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف، وماشي مجرد نقطه كتسجل.
4: بارك الله عليك يا خلاص. أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد، ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
5: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني، وإذا احتاجت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
4: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتورة ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنا هي هذه الهوايات؟
5: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم كثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي كثر من مجرد هواية، كنستمتع بزاف.
4: أظن هذه أم الهوايات.
5: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
4: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
5: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
4: بارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة تتابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيهها.
5: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف.

0: داكشي اللي كنسمعوه بزاف، نصائح اللي كيتعاودوك يكونوا صحيحة مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعة الحال. لكن إذا بغيت نزيد شي حاجة فهي الاستقلالية والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجة أخرى كنشوفها مهمة هي أن سنوات الدراسة ما كترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحلة، استمتع بها، صنع ذكريات زوينة. لأن النجاح ما كيعنيش أنك تحرم راسك من حياتك، بل أنك تعرف توازن بين الدراسة وحياتك الشخصية. وإذا قدرت بطبيعة الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقة مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك أساس قوي سواء في الدراسة والحياة.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص، مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك، الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر، وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

تغريق.

تكن حقا تكن حتى المنى منى ان تكن حقا تكن حتى المنى والا فقد عشنا بها زمنا فقد يا منى ان تكن حقا تكن

قد جمل روى تقول له كن مغرما فيكون.

كما كيت من حزين كما كيت من حزين الجارين تذكرني وسارة زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الدارين Yeah, you got to be just the same.

0: जाता हमारे जना बेचारे ने
1: अभी नहीं।

يا زياد الحاني يا زياد الطيب.

وكما جئت بآدم وأحزاني وكما جئت بآدم وأحزاني.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لهم سمعي حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

تكذرد اللي وقربت ولا حال حسر الحانة لك المعزوم إلى هني تحضر المجوانة تحضر المجوانة تمشي معك ليش من عيش الزيتان والمجوانة لا حاجة تمشي معك ليش

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسجد.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر.
6: الحلقة 15.
7: الروبيو، الروبيو.
8: ويلي، هذا اسمك؟
9: معايا الأخت أنا.
8: هي أجا الروبيو، قرب.
9: صباح الخير الأخت.
8: صباح الخير الروبيو. ما عقلتيش عليا وقيلة؟
9: إيوا، الشباب كاين الحمد لله، ورجوع تبارك الله منور. ولكن فين تشوفنا؟ هاد القضية فيها لعلك
8: تشوفنا هنا. إلا عقلتي بالإمارة أعطيتك رقم التليفون ديالي باش تسلموا لمرات باك زين.
9: أي عندك الحق تماما. عاد تفكرت بالإمارة، حتى أنا أعطيت رقم التليفون ديالك للوالد يعطيه لمراته لعلك.
8: إيوا انت الروبيو، اش كدير دابا؟
9: دابا هاني واقف معك.
8: لا كنسولك، واش انت مسالي ولا مشغول؟
9: لا انا ديما

0: سالي وديما خدام على قد الحال. على الانسان ديما خصو يكون خدام، ما يمكنش الا خدم واحد النهار بخير لازم يرتاح واحد السيمانه لعلك.
1: اسمح لي ضحكتيني.
0: الله يجعلك ديما ضحكه ومنوره.
1: يمكن لك الروبي يطلع للسياره، بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع مهم.
0: ايه الا قبلتي انا ما عندي حتى شي حرج.
1: يلا طلع طلع.
0: وفين غادي نمشيو بعدا؟
1: ايوا قريب غير هنا، نشربوا شي قهوه.
0: مزيان نشربوها، حتى القهوه ما بيهاش. ايوا قهوه يا خويا، لوكس من الطراز الرفيع ومبرده لعلك.
2: المهم الروبي يقول لي من دخلت القهوه اشنو قالت لك؟
0: يا اسمع مزيان وحلوتني.
2: انا معك
0: خويا خوليو، عندك تدير معايا كبل ولا سوطا، كون معايا ري نكون مع خويا تريس ونغنيو في هولندا لعلك.
2: ما فهمتش يا خويا الروبي، اش بغيتي تقصد بهاد الاعابير ديالك؟
0: ها المساله واضحه، وضوح القمر في عز الليل. يا ليل يا عين.
2: عافاك كيما فسر ليا، راني باقي ما فهمت حتى زفته.
0: ايوا اسمع، السيده بغاتنا نخدموا معاها لوجه الله. واش عرفتي شنو هي لوجه الله؟
2: زعما فابور؟
0: لا مالك بنونخ، وبغاتنا نعاونوها. دونون دونون هاك ورا، ما تخلي حزار
2: هاكك. صراحه راه باقي ما فهمت حتى حاجه.
0: احنا نعاونوها وهي تنقدنا.
2: مناش غادي تنقدنا؟
0: وهولندا يا المكلخ.
2: مال هولندا؟ الله يخليك الروبيو، راه دردبتي لي الحساب.
0: ياك ناوي تمشي معايا لهولندا؟
2: ايه هاتي علاش اتفقنا.
0: ايوا جمع مخك، السيده راه مكلفه بينا لعلك.
2: كيفاش مكلفه بينا؟
0: راك اخويا خوليو وليتي منو الخاديه مات. ها ومكلفه بينا، هي متماسكه معنا. ياك عرفتي شنو هي متماسكه؟
2: ايه عرفتها، ولكن شنو هي المعنى ديالها؟
0: المعنى ديالها هي متراضيه، متفقه معنا.
2: متفقه معنا؟ متفقه معنا على ياش؟
0: اويلي يا عباد الله، اويلي هادشي بزاف هاد التكلاخ. إلا يا خوليو ضربتي معايا الضربة لشي هولندا جي عكر ليا.
1: المكي مالك غير سارح كتخمم؟
3: ما عندي علاش نخمم، كنفكر غير في هاد التهور ديال هاد الحمق ديال شاكيب، ما بغاش يتفهمني أبدا.
1: ياك موضوع شاكيب قاضيناه وسالينا منه، مالك باقي كتفكر فيه؟
3: أنا موضوعه ما بقاش كيهمني، انا الحاج منصور هو اللي جاب لي خباره.
1: اش من خبر جاب لك؟
3: جا عنده اليوم لالا سيدهم شاكيب، هو وديك خيتي اللي سماها مرات ود المستقبل.
1: وسبب المجيء ديالهم شنو هي؟
3: قلت لحيا كيقدم لي مرات ود المستقبل، وقال لك الزواج قريب.
1: قال لك الزواج قريب؟ اسعدي يا فرحي، صغرتو يا العيالات، زمان لمسخ ولوسخ وفضحت العرض بالشرع والقانون. قال لي كاتب.
3: هادشي ما عنده علاقة لا بكاتب ولا بشاعر، هادي مسألة ديال التربية.
1: يشويني فيها تربية؟ لو كان كيكتب الحروزة ما يدير هاد الشموتية وتسخسخت الوجه. مشوه راسو ومشوه هنا معاه.
3: مشوه غير راسو بوحدو، اما انا ما عنده باش يشوهني. الحاج منصور سولني حيت كيعرفو من العائلة، قال لي واش مزوج والسيدة واش مراته. قلت له العلم لله، أنا هذه مدة طويلة ما شفتو.
1: على الحاج منصور ما سولش شكون هذيك اللي معاه؟
3: ماشي شغله مادام المسألة جات غير بالمصادفة. المهم أنا دابا باقي كنفكر في هاد العصيدة اللي رون هاد قليل العقل ديال شاكيب.
1: ما عندكش علاش تفكر ولا علاش ترفد الهم، خليه يعوم في بحره. والنتيجة فشله راه بدات كتبان، ريحة الشياطو عطات. كيف غادي يدير دابا في هاد الوحلة؟
3: قالوها كل ما لعبات المعزة في قرون الجبال كتخلصوا في دار الدبار.
4: يا هاد المتعوس، غير قولي واش مازال ما بغيتي تفطي من هاد الفضول ديالك؟
0: انا راه كندافع لك راه متكبة، وما كنرضاش نشوف المنكر لعلك. اما اللي يكون ماشي وجهك الضرب هالجيح على هي ولا قبيلتها، اش مصلحه عندي انا في هادشي؟
4: قول على راسك، داك النهار كذبتي عليا، قلتي لي الراجل مصلح حتى لهنا بالطوموبيل. ملي تحققنا لقيناه راجل المراه عند من هي قدامه. داك النهار تاني كذب عليا صاحبك خوليو قال لك شافها داخل الفيلا. مشينا كنا لقينا الرجل ومراته مخلينا في الدار كدير لهم الشغل، ما بايت لينا حتى شي حجه. انت مصدع مخك مازال ما هداك الله تدخل سوق راسك.
0: هادشي اللي قلتي كله الوالد كان فيه شي شويه ديال الزيكزاك، متفق معك، ولكن اليوم الخبر اللي جايب لك صحيحه، ما فيها غرام ديال الشك ولا التخرفيش. لعلك
4: قول نسمع.
0: السيده اللي عطاتني رقم التليفون ديالها وسلمتو لك باش تسلمو انت لمراتك زينب، عقلتي عليها ولا لا؟
4: انا شي ما شفتها باش نعقل عليها.
0: عارف انك ما شفتيها، انا كنسولك غير واش عقلتي على هذا المنظر. لعلك
4: هذا المنظر عقلت عليه. زيد كمل.
0: ايوا شتي سيدي هذيك المراه هي اللي شفنا انا وياك وخوليو داك النهار في باب الفيلا مع داك السيد اللي اسمه شاكيب.
4: ايه ايوا من بعد
0: هذيك الوليد ماشي مرات شاكيب غير خطيبته. لعلك
4: ما عندنا غرض مراته ولا خطيبته بحال
0: لا عندنا الغرض. قال لك باش انت تفهم الوليد. ايوا صبر نكمل لك. هذيك المراه سيدي جات كتشكي ليا من زينب لانه خطفات لها خطيبها اللي هو شاكيب.
4: خطفاتو؟
0: ايه لعلك.
4: كيفاش خطفاتو؟
0: ايوا خطفاتو هي خطفاتو. راك زعما الوالد انت سيد العاقلين على ما عرفتيش شنا هي خطفاتو؟ هي زعما رومات الجيتا وكركبتها هي.
4: وهاد الخطيبه ديال هاد شاكيب هي اللي حكات لك هادشي؟
0: ايوا انت فهمتي يا الوالد، هي اللي حكات لي بتفصيل هاد الموضوع. حاجه اخرى كاع خطيره. قالت لي الا زيد ما عطات بالتسع الخطيبي راه غادي نرتسى في الحبس.
4: الحبس؟
0: ايه الله ينجينا وينجيك. لعلك
4: وفي شفتي هاد المراه اللي حكات لك هاد الشيء؟
0: جات عندي حتى لهنا بسيارتها وسولتني على زينب ملي قلت لها راه مرات الوالد. قالت لي طلع للسياره بغيت نتكلم معك.
4: صافي هادشي اللي كاين.
0: هادشي اللي عطى الله ايوا ضرب الفقد في راسك الوالد. ما حد القضيه باقي فتيه. لعلك
5: فين تعطلت يا عزيز؟ وحتى التليفون ما كتجاوب عليه.
6: لا مشيت نفرق الدعوات اللي قلتي لي ديال العرس. شوفي حالتي كيف ولات بالعرق. يخ خزيت.
5: شنو هذا بالسلامه اللي بغى يتزوج كيقول على العرس ديالو خزيت؟
6: الله يخليك يا سلوى. الله يخليك بلا ما تعصبيني، راه فيا ما يكفيني وبلا ما تزيدي تعولي في الكلام.
5: ايوا انت بعدا راك ملي دخلتي معصب.
6: ايوا على الاقل سوليني علاش انا معصب، ماشي تقولي لي فين تعطلتي.
5: واخا سيدي شنو اللي معصبك؟
6: مول المطبعة اللي طبع لينا الدعوات ديال العرس. انت شوفي يا جدار، انا قلت ليه دير القلب هنا والوردة هنا، ناض هو خربق ليا كل شيء. واش عمرك شتي القلب كيكون في جهة ديال اليمين؟ وعاوتاني شنو دار؟ دار ليا العروسة قابطة في العريس بحال الا تقولي انا غادي نهرب. كضحكي انت. شوفي ومصور العريس داير يديه في جيابو زعما الله كريم، وباللي اهل العروسه هما اللي قاموا بكل شيء. هذه راه هي المعنى ديالها. لا زيدي ضحكي زيدي.
5: وخلصتي؟
6: واش غادي ندير على وعدي وسعدي؟ خلصتو وصافي ضحكي. اسلوى واش انا دابا كنعاود لك مصيبتي وانت كتضحكي؟ دابا في نظرك شنو هو اللي كيضحكك؟
5: ايوا هنا شنو كاتب؟
6: ايوا سمعي شنو كاتب المزعزع الاخر. قال لك لا دعوه صالحه لاربعه اشخاص واولادهم. قال لك زعما باش يقتصد عليا في مصاريف الدعوات.
5: ايوا شاف حالك مسكين.
6: لا الله يجازيه مسكين، الله يجازيه بخير. واش انا دابا عارض على عائلتك وعائلتي ولا عارض على المدينه كلها؟

0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا كل نهار كتزادني حيره على حيره، كنشعر بغمه، قلبي بغى يتفرقع وعقلي بغى يطير من بلاصتو.
1: انا اللي ما فهمت فيك والو زينب، كيفاش شاكب كيبغيك وحاضيك ومضحي من اجلك وفضلك على بنت عمه وعلى ناديه وانت اختي هكذا حيره؟ مالك زينب، علاش كتقلبي اختي؟
0: ما كنقلب على والو، تمنيت ربي يقبض روحي ونتهنى خلاص من هاد المتاعب. ما بقيت قدرت بصراحه نتحمل، ندمت على هاد العلاقه مع هاد السيد، ولو هو ما دار فيا غير الخير.
1: مزيان، خليها للي يكمل خيره، ما عرفتي ربي شنو مخبي ليك، ما عرفتي شنو كاين من مفاجآت.
0: صدقيني يا اختي وفاء، كرهت المفاجآت وكرهت حسهم، علاش ما نكونش بحال الناس، كل شيء عادي وطبيعي، اش بيني وبين هاد المآسي كلها شنو ذنبي؟ لمجرد ان دوك اللي ولدوني تخلاو عليا نكون انا ضحية هاد المتاعب؟ علاش هاد المتاعب كلها؟ علاش؟ علاش هاد الشيء كله؟ تولدت في ظروف ما علماش عليها، ربطت علاقة بإنسان أحقر الناس، همه الوحيد هو التخدير والخمر والعنف، ولدت زوج بنات معاه رغما عني، ودابا على وشك علاقة مع إنسان آخر يمكن في المستقبل ينعتني بأحقر الأوصاف. شنو غادي ندير دابا أنا في هاد المصيبة اللي أنا فيها؟ شنو غادي ندير؟ أنا حاسة براسي مدفوعة أكثر ما أنا عندي رغبة، عييت عييت مليت وتقاضى جهدي. ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا انسانه حقيره مدلوله، ما كنشبه حتى شي مرا صالحه في المجتمع، واخا يكونوا عندي اموال الدنيا كلها انا احقر الناس.
1: صافي صافي زينب، عافاك صافي اختي، رجع الله. ياه
0: ما صافي والو، حتى حاجه ما صافيه، حتى حاجه.
1: بركه من البكا، عمر قلبك بالله.
0: لا اله الا الله، ليه الحمد وليه الشكر، سبحانه.

0: أنتم في الاستماع إلى الحلقة 15 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، هاشمي بن عمر، نزهر الجراجي، ماريا صادق، سعاد خيي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الشعار لمحمد تسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بحسك وانت كيلان زحد وزينين ملزين سكت حسك وانت لان حسد وزينين ملزين
1: حسك وانت لان حسد
0: زين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: وحكات وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تلبثتات.

غذاء ودواء. أكيد كيف تعرفوا جميع خلق وخلق ورق ديال شجرة مباركة اسمه خفيف على اللسان لكنه ثقيل الوزن في ميزان الصحة طبعا هو ورق الزيتون. فهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن ورق الزيتون عنده ياسر من الفوائد الصحية خاصة فاش كان استخدموه كمشروب أو مستخلص طبيعي؟ حصة اليوم إن شاء الله ربنا ضمن فقرة غذاء ودواء لهن تحدث لكم مستمعينا عن أهم فوائد ورق الزيتون وعادة لكي يكون جاف وهو موجود عند العطارة يكفي أنك بدرهم ولا درهمين تأخذ واحد الكمية كبيرة فبقوا معنا يكنكم تعرفوا على فوائد ورق الزيتون ممنونين وممنونات. منقوع ورق الزيتون في الماء المغلي وطبعا بعد ما ننظفوه ونغسلوه من بعض الشوائب اللي كتكون فيه من فوائده أنه كيحسن صحة القلب فهو كيحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات اللي كتقلل من الكوليسترول الضار وكتحسن ضغط الدم. مشروب منقوع ورق الزيتون كينظم مستوى السكر في الدم فهو كيساعد المستخلص ديال ورق الزيتون على تحسين حساسية الأنسولين وكينظم مستوى السكر في الدم مما كيجعله مفيدا لمرضى السكري. مشروب ورق الزيتون للمنقوع في الماء المغلي من بعد ما كيتفاو ونشربوه كيعزز المناعة فهو كيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات مما كيساعد أجسامنا في مكافحة العدوى والأمراض. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ورق الزيتون كيخفض ضغط الدم فيقد يساعد شرب شاي ورق الزيتون بانتظام على تقليل ضغط الدم المرتفع. ومن فوائد أيضا مشروب ورق الزيتون تحسين وظائف الكبد فهو كي يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحسين صحة الكبد. أيضا مشروب ورق

الزيتون كيكافح للالتهابات لأنه كيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات اللي كتخفف وتقلل من آلام المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى، وقاكم الله شرها وضرها. وما تستغربش أخي المستمع، أختي المستمعة، إذا ذكرت فائدة أخرى لكن هذه المرة كتهم الشكل الخارجي، فورق الزيتون كيقوي الشعر والبشرة، فنقدو نستخدمو مستخلص ورق الزيتون يكننا نحسن صحة البشرة والشعر بفضل خصائص المضادة للأكسدة. أكيد لهي تتسألوا مستمعتنا مستمعينا الكرام كيفتاش كان نصوبوا أو نعدلوا هاد شاي ورق الزيتون. طبعا كناخدوا هاد الورق دي الزيتون وكيف قلت هو موجود عند العطارة، وناخدوا وريقات منه، طبعا نغسلوه ونغليه الماء ونخليه في داك الماء، طبعا نقفلو عليه باش انه يطلق ديك المادة ديالو في حدود واحد 5 إلى 10 دقائق. وكنغلي طبعا ديك الحفنة ديال ورق الزيتون كيبقى في هاد الماء لين يدفى عاد اننا نشربوه. وما تنسوش في الأخير مستمعاتنا مستمعين الكرام أن مستخلص ورق الزيتون فكينباع أيضا كمكمل غذائي في الصيدليات. إذن بهذه الفوائد والمعلومات مستمعاتنا مستمعين الكرام كنتمنى لكم الصحة والسلامة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
4: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، باسمكم جميعا مستمعي الأفاضل أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند

0: التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربات الشمس. إذا الأستاذة فوزية، مرحبا بك وسهلا معنا اليوم. بغينا نتكلم المستمعين الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشة مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجات الحرارة. هادو غير لهاد الأيام، راه كانت كما عرفتي
0: نعم
1: مدام
0: طبعا
1: دوشة كانت واحد
0: موجة الحرارة.
1: موجة
0: نعم
1: الحرارة.
0: عرفتها بلادنا. نعم
1: نعم، إذا هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس، خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة. وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
0: السائقين. نعم
1: بحال مثلا
0: مستعملي
1: عمال
0: الطريق.
1: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
0: نعم
1: يعني كيقضيو واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
0: نعم عمال الضيعات أيضا. نعم
1: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
0: في
1: اللي
0: أنا
1: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
0: تحت
1: الهواء
0: أشعة
1: الطلق
0: الشمس.
1: تحت
0: نعم
1: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة،
0: نعم
1: إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 العشية. هذه الفترة يعني
0: حرجة. نعم
1: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كنصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك
0: نعم
1: الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب
0: العرق.
1: العرق
0: نعم
1: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون مدام دوشة،
0: نعم
1: اللون ديال الملابس
0: عنده
1: هو
0: دور مهم.
1: كيلعب
0: نعم
1: دور مهم، يعني تكون ديك الألوان فاتحة لأنها كتعكس الأشعة، بعكس الألوان اللي كتكون
0: المغامرة. نعم
1: غامقة بحال الكحل ولا
0: نعم
1: الماغا كيمتص الأشعة. دونك من الأحسن ناخذوا لهم الوينات اللي تكون يعني فاتحة وعاد تكون كما قلت لك مهوية. وبالنسبة للأطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسو يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
0: هش
1: رغيف
0: مثلا. نعم
1: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق بزاف.
0: نعم
1: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
0: يجب
1: خصنا
0: تعويضه.
1: نعوضوه
0: نعم عليك حق.
1: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترو متقطعة
0: طول الساعة. نعم
1: على
0: ساعة
1: طول النهار.
0: النهار. نعم
1: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب، هذا الخطأ اللي كنديروه
0: كيوقع فيه الجميع بطبيعة
1: الجميع،
0: الحال.
1: انه الانسان كيقول كما كيقول داك
0: ما
1: المثل
0: حدش
1: ديالنا
0: يطلع.
1: حرك الماء يبان العطشان،
0: نعم
1: ما خصناش حتى نحسوا بالعطش، لان كيقول لان نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك داك العلامه انه حس بالعطش يعني راه واقف عليه، وما خص
0: نعم
1: نورمالمون سابق للانسان يجي العطش
0: الشرب
1: يتم
0: لازم.
1: يشرب من الماء كما قلت لك، لان فصل الصيف واشعه الشمس والانسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضوا ديك
0: السوائل اللي مشات. نعم
1: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
0: نعم هذا مشكل آخر مولف. نعم
1: باش ما
0: يجب
1: نطيح
0: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، يعني ضروري. ربما يتعامل واحد
1: هادو
0: على
1: من
0: مشكلة
1: الاضرار،
0: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس.
1: مضرة
0: نعم مضرة
1: بزاف
0: جدا. نعم
1: الاجتفاف، يعني الانسان تا كي صافي كي ديزيتغطا الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخد عصير ديال الفاكهة أو ياخد فاكهة نيشان، يعني ياكل الآن فخوي الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما أمكن الإنسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
0: ثقيلة.
1: فصل
0: نعم
1: الصيف لأنها كتعب الجسم، كتعبو. دونك نحاولوا ناخدو صليدات داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو باش كنجتنبوا الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره،
0: مباشرة. نعم
1: نقلبوا على الظليله مره مره،
0: نعم
1: الانسان ياخذ ديك
0: استعمال
1: الظليله ديالو.
0: المظلات. ونعم
1: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي المسنين يعني هادو، يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار
0: الشمس،
1: ديال
0: أشعة الشمس.
1: حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي
0: مناعته
1: ضعاف،
0: قليلة. نعم
1: مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف
0: نعم
1: الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد،
0: مهم.
1: يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال. وهنا نبغي نشير مدام دوشا
0: نعم
1: بالنسبه لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس، ضرباتو للراس،
0: نعم
1: هنا ما فيها بس الا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لان شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطله، الوليدات كيلعبوا كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب، ولا كيمشيو في
0: نعم
1: نزهه، ولا غاديين على رجليهم للبحر، ولا نيت في البحر ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطه لا والو، حتى كيروح في العشيه مثلا كيضرر
0: الراس.
1: راسو،
0: نعم
1: كيشعر بواحد بحال السخفه، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا
0: نعم
1: يغيب، ضعف التركيز، وعاد
0: شعر
1: كيقول لك
0: الصداع.
1: انا
0: نعم
1: يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان والصداع ديال الراس، وفواغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي يعني كتهبط ويقدر يغيب.
0: لا
1: هادو
0: قدر الله.
1: علامات
0: نعم نعم
1: علامات من
0: واجب الانتباه لها. نعم
1: الواجب الانتباه لها.
0: إذا بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذن عدوك مستمع الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه. هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونز ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شن هو كان هذا صحيح والله
1: نعم
0: أعلم؟ نعم،
1: نعم
0: مفيد ولا غير مفيد؟
1: للأسف
0: نعم
1: للأسف الأخت دوشة أنه
0: وصحيح،
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم
1: هو
0: هو
1: غير
0: موجود
1: مفيد
0: كاين.
1: للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا أنه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
0: نعم
1: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي تبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة. وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان، وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي من
0: نرى
1: 3 الفوق،
0: الفرق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك
0: لي
1: لي
0: غيون ديالهم
1: زولتخافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا
0: نعم
1: فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم خدا داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
0: نعم
1: ودونك وقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي إلى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، هو مشرع إن شاء الله
1: نطلبوا من
0: المسلمين.
1: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة ونبعد ما أمكن على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سي فغي كو الشم يعني ديك الأشعة عندها واحد الفوائد ما نكروش، أنها كتعطينا
0: طبيعة
1: الفيتامين
0: الحال، نعم
1: دي، والفيتامين دي راهي مهمة للجسم ديالنا
0: نعم
1: والصحة ديالنا والمناعة ديالنا. لحقاش كتعاون في بعد الحاجة الأولى أنك تفيكسي لينا داك الكالسيوم، يعني أنا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخد كاع ديك المواد اللي غنية بالكالسيوم، ولكن إذا كان عندي نقص في الفيتامين
0: فيتامين
1: دي راه
0: دي،
1: بحالي ما درت والو،
0: نعم
1: لأن
0: صحيح
1: كتعاون على لا فيكساسيون يعني داك
0: إثبات، نعم
1: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الدفء، كتحيد
0: نعم
1: الغموله، يعني الشمس راهي عندها
0: ضرورية بكل تأكيد، نعم
1: في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاود ثاني كيخصنا
0: الإفراط
1: نعرفوا
0: والإنمار،
1: الاضرار
0: نعم
1: ديالها ونحاولوا نتجنبوهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 للعشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما
0: نعم
1: نجيش في يوم ولا يومين نقلب على ذاك اللون باش
0: باش يجي
1: هذا
0: في يوم
1: لا.
0: واحد، لأن هذا الإشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشوا الأطفال مثلا يرجعوا جلدهم
1: لان
0: محروق.
1: النهار
0: نعم
1: كله
0: نعم
1: دابا
0: ظل النهار
1: كيمشي
0: كله،
1: بنادم في الصباح
0: نعم ما يرجعوا
1: ما
0: للعشية،
1: والدراري كيدخلوا
0: هذا خطأ وقع فيه
1: لابيسين
0: الكثير. نعم
1: ما كيخرجش من لابيسين،
0: نعم
1: وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا
0: صح،
1: غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين
0: كتوصل للشمس.
1: كتوصل له الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك 7 د العشيه، دونك كيجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
0: تحرقوا
1: تحرقوا.
0: صحيح،
1: دونك ما الا
0: وقع
1: ممكن
0: الأطفال هذا المشكل للأسف. نعم
1: خص داك الشيء تدريجي،
0: نعم
1: وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحة ديالنا.
0: وهون يجي دور الواقي، يعني الشمس
1: هذاك
0: الواقي
1: مهم،
0: ضروري.
1: يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو كيحمي. غير كي خصنا نحترموا ذاك
0: الكمية
1: النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كيخصنا نعاود ثاني
0: تجديد، نعم
1: التجديد ديالو، دونك حتى هو
0: ويعني
1: كيحمي.
0: في درجات، واللي حسب الأطفال الاستقلال من
1: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
0: نعم
1: الاستعمال. الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه،
0: نعم
1: ولكن الاطفال ما كنديرولهمش يعني،
0: وكيغفلوا
1: ولكن
0: عنهم.
1: حتى هما محتاجين
0: نعم
1: لان
0: طبيعي
1: البشره ديالهم
0: حساسة.
1: رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي متعفن
0: نعم طريق الحال.
1: وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني
0: نعم
1: العاديه، وبنادم باقي محن مع
0: نعم
1: داك الوجه
0: نعم طريق الحال.
1: ولا
0: نعم
1: الجسم ديالو.
0: اللي تعرض لهذه الحروق
1: دونك
0: اللي
1: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء،
0: نعم
1: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن ان التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأن تتعب الجسم.
0: وقت البرنامج غادي انتهى. نتمنى ان شاء الله ان نستضيفك في حلقة قادمة
1: إن
0: بمشيئة
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: الأخت فوزية فشار، نشكرك على تجاوبك الدائما معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: صحتك في الصيف.
0: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تفنن واصفين حسني يا ابن الزمان وبهنا لم يصفي